إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا على 3W.RMFM.net.
1: صيف السنة انهار الأصباح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صباحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع انهار على صباحه مع كمان
0: رمى فام. تونسنا تونسنا.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغ

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

بينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُوحَ

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: تسمعونا على www.rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
2: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صبيحه
4: مع الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
5: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: وعد.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
4: انوار الصباح، انوار الصباح، سباحه في عالم الخشوع والايمان بين الدعاء والاذكار والقران. والقران انوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
5: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح، هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: قد أفلح المؤمنون.

إن شاء لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختيار

0: مستمعينا الكرام، مستمع الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: أن قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: لكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول: أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلى البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري

0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعين الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشير المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رؤية النعم. نحن في زمن قل شكرنا لنعمه سبحانه وتعالى. النعم محيطة بنا من كل جانب، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم لا نحصيها يا رب، نعم لا نحصيها. اللهم بارك لنا فيما أنعمت علينا بالنعم التي لا نكاد نحصيها ولا نستطيع أن نحصيها. اللهم بارك لنا فيها واجعلنا لها شاكرين. فتمام النعمة أحبتي هو الشكر عليها. اللهم يا ربي لك الحمد على ما أنعمت، ولك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما تفضلت. في عصرنا الحالي ننعم بنعم عظيمة لم يعشها آباؤنا وأجدادنا والذين سبقوهم، ولكن قل شكرنا على هذه النعم. إذن لابد أن نشكر هذه النعم. كيف نشكرها ونحن لا نراها؟ لماذا لا نراها؟ لأننا تعودنا عليها. كما يقول أحدهم: تمام النعمة أن ترى النعمة. يجب أن ترى النعمة. إذا أحسست بنعمة الصحة فأنت سعيد وقد تمت هذه النعمة. إذا أحسست بنعمة الرضا فقد أحسست بأن هذه النعمة تغدق عليك خيراتها. كان سيدنا أبو الدرداء يقول كلمة الخبير: من لم يعرف نعم الله، من لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه وفي مشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. يعني الكثير منا لا يعرف أن النعم إلا فيما يتوفر لنا من طعام وشراب وبيت، لا، النعم أكثر من ذلك. الإنسان الذي لا يرى النعمة إلا في الأكل والشرب هذا علم قليل. نعم هذا علم قليل، في حين أن الله سبحانه وتعالى وسع علينا ونحن لا نرى هذه النعم. هناك نعم عديدة وعظيمة لا نراها. هناك أشياء، هناك شيء يسمونه البطر. البطر هو أن تكون في نعمة وأنت لا تراها. يقول أحد العلماء: لك هدفان في الحياة، أن تحقق ما تريد ثم تستمتع به، أن تحقق ما تريد ثم تستمتع به، والحكماء فقط هم من يستطيعون فعل الثانية، أي من يستمتع بما حققه، هم الحكماء فقط. كثير من الناس لهم العديد من النعم ولكن غير قادرين أن يستمتعوا بها. كيف نستمتع بنعمة وأنت لا تراها أصلا نعمة؟ ترى فقط المعاناة التي فيها ولا ترى جمالها. الإنسان، فلو فقد الإنسان هذه النعمة تراه يتمنى رجوعها ولو للحظة. يمكن السبب في عدم رؤية النعم المقارنة والنظر لما في أيدي الناس وما يملكون. يمكن أن ترى نعما كثيرة عندهم فتنظر لهم وأنت تتألم لعدم وجود هذه النعم عندك، ولكن لا تنسى، يمكن أن يكون عندك نعم لا توجد عندهم، ويمكن أن يكون عندهم رؤية هذه النعم هو الإحساس أنها من حقه، فطبيعي أن يكون له طعام وماء ويتنفس وينام ويضحك وله مال وينفق وحوله أناس يحبونه ويقدرونه. يظن أغلب الناس أن هذا حق مكتسب، فضروري أن يكون كل هذا موجود، ولم يعد يرى أن كل هذا هو إنجاز وكلها نعم. والله يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيستهلك كل هذه النعم دون الإحساس بها ودون أن ينعم بها، فلم يعد يشعر بنعمة الستر التي يعيش فيها. هل أدلك ماذا تفعل هل أدلك ماذا تفعل حتى تواصل الإحساس بأن النعمة نعمة وتبقى تتلذذ بالنشوة والإحساس بهذه النعمة؟ راجع نفسك، أين أنت؟ يعني اجلس مع نفسك وقل لها ماذا يحيط بك من النعم. الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة بقيا ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهما يتذاكران النعم، يعني يذكران النعم اللي عندهم. كل واحد يذكر الآخر بنعمة من نعم الله: النظر، السمع، الصحة، العافية، الأبناء، المال، الرزق. لقد أنعم الله علينا في كذا، وأنعم الله علينا في كذا وكذا، إلى أن وصل إلى صلاة الصبح. فدخل عليهما واحد وقال: ماذا تفعلان؟ اسمع الإجابة من العلماء. قال: نحيي قول الله تعالى، يعني نحن نتذاكر وفقا لأمر الله تعالى الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم. من يفعل هذا؟ من منا يفعل هذا؟ من يبقى هكذا لحظة ويتذكر ويتنعم بهذه النعم التي أغدقها الله سبحانه وتعالى علينا؟ نتدين بالقرآن، أي ننفذ أمر الله. أذكر نعمة الله، أذكروا رب قال نعمة الله عليكم، نحيي رؤية النعم علينا، فتمام النعمة أن ترى النعمة. والصحابة منهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان يقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا جالسين، قال: ما أجلسكم؟ يعني لماذا أنتم تجلسون؟ قال: جلسنا نذكر الله، جلسنا نذكر الله ونحمده. من منا يفعل هذا؟ من منا يتوقف من هذا الجري على امتداد اليوم والسعي ويبقى هكذا للحظات يشكر الله؟ إذن جلسوا يشكرون الله ويحمدونه على ما هدانا للإسلام ومن علينا. قال، يعني النبي يسألهم مرة ثانية: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني فقط جلستم إلا لتحمدوا الله؟ يعني مش قعدتوا لتتحدثوا من أجل شيء آخر؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. يعني ما قعدوا، ما بقوا في هذا المكان إلا ليذكروا الله شاكرين له على نعمه. قال النبي الآن مش يجاوبهم: أما إني لأستحلفكم تهمة. قال: راني ما حلفتكمش مش نتهمكم، ولكن إلا أن جبريل أتاني، يعني جاء الوحي، ويقول: إن الله يباهي بكم الملائكة. يا الله، هذا حديث رواه الإمام مسلم. ما أجمل هذا الحديث، يعني كلما جلسنا في بيوتنا، في مساجدنا، في مكان عملنا، وتذكرت نعم الله عليك، أن يدك تتحرك، أن رجلك تتحرك، أن ظهرك بخير، أن معدتك تعمل دون دواء، أنك تنام دون مسكنات،

نعم الله يبقى طعم النعمة وهي تبرق في الأعين وهم يشعرون بها. لا ننسى أن الله قال لسيدنا آدم وهو في الجنة: إن لك، يعني في الجنة، ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن لا ننسى أننا نعيش في الدنيا عيشة أهل الجنة. سبحان الله العظيم، هناك من هو جائع، هناك من لا يستطيع النوم، هناك من هو مريض، هناك من فقد عزيزا، هناك سبحان الله من يقتله العطش في الطرف الآخر من الكرة الأرضية أو حتى من بلادنا، هناك من الشمس تحرقه ولا يجد مكان يؤويه، هناك من لا يجد عمل، هناك سبحان الله العظيم. لا ننسى وصية سيدنا موسى لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الذي يفكر في النعم أحبتي، في النعم هذه التي تحيط بنا وهي له وليست لغيره، الله سبحانه وتعالى أكرمك بهذا، ولا بد أن تشكره على النعم وعلى أنك تذكرت شكر النعمة. اللهم اجعلنا يا ربي من الشكارين، واجعلنا من المنتبهين لما أنعمت علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. سبحان الله، صدق رسول الله. الحمد لله على نعمك يا ربي التي لا تحصى. هذا تمام النعمة، يجب أن نرى النعمة وأن نحمد من أنعم علينا. فاللهم لك الحمد أن تفضلت علينا بأن أوجدتنا من العدم، ثم بعد ذلك مددتنا علينا بفيض الكرم منك. لكن يا رب نسألك أن تبصرنا بنعمك التي أنزلت وأوصلت لنا، واكفنا بعطائك الذي وصل إلينا، واجعلنا لك شاكرين، والحمد لله رب العالمين.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للارام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.

0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رما فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صبحه مع كمال
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: rmfm
0: في سكن
1: في سوسة.
0: تونسنا
1: تونسنا.
0: انهار على صباحه يولي بالسبعة من 11. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعاد بن الموجة على الميرم أفام كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة من 11. واسمع انهار على صباحه مع منى.
2: السبعة وعشرة دقائق صباح النور. نهاركم زين. تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. مازلنا أكيد موصين معكم مشوار البرمجة الصيفية بالنسبة لشهر جويلية. باش ننسوكم في نهار على صباحه من السبعة حتى للحداش كالعادة وكيما تعودتوا ديما مع RMFM ديما مواكبة لمختلف وأبرز الأخبار المحلية الجهوية الوطنية. نعطيكم أكيد التفاصيل معنا أول بأول. خليكم معدين موجاتكم على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. فكركم أنكم نجموا تواصلوا معنا زادة على 71-144-396 ولا على الواتساب على 29-29-66-68 وإلا على الباش فيسبوك. تخليونا لديديكاس متاعكم وليكومنتير متاعكم لنقراوهم ونرجعوا نعملوا عليهم طلة أكيد. مونير سليمة في الإخراج، مونير البيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموسيقى وبعد شوي نبدأ أولى فقراتنا. خليكم معنا في الاستماع.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على ريم اف ام.
1: السبعة وتسعتاش دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار لصبيحو، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا، ان شاء الله نكونوا مواصلينكم في صبحية اليوم، وان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع، ان شاء الله ربي يعينكم وين ما كان يوصلكم صوتنا من داخل او خارج حدود الوطن. لقيت ذي نمشي مع بعضنا للنشرة الجوية.
0: النشرة الجوية.
1: إذن بالنسبة للنشرة الجوية، المعهد الوطني للرصد الجوي وفي بلاغ كالعادة ليه يقول أنه طقس اليوم صافي لقليل السحب بأغلب الجهات، وأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، بالإضافة إلى جهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح اليوم جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر هذا إلى قليل الاضطراب وتدريجيا متموج بخليج الحمامات. الحرارة اليوم في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لأحوال الطقس في مساكن، إذن حاليا درجة الحرارة نلقاوها بين 38 درجة بالنسبة لصباح اليوم، ومن بعد إذا نلقاوها تشهد نلقاوها 36 درجة، ومن بعد 11 ونص نهار نلقاو درجة الحرارة توصل حتى 41 درجة. إذا نهار سخون اليوم كما قلنا درجة الحرارة تتراوح فيه بين 28 و41 درجة. ذي بالنسبة لطقس اليوم الاثنين، إذا 3 أوت، وذي أبرز معنا في النشرة الجوية بالنسبة لليوم. ما جوست نبهكم زاد أنه درجة الحرارة باش تكمل على نفس الوتيرة، إذا مرتفعة بالنسبة لطقس غدوة وطقس بعد غدوة. إذا سيسر رواحكم وردوا بالكم على رواحكم هذي كان عنا في النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية
1: توصلنا للسبعة واثنين وعشرين دقيقة، توصلنا للموزيكا، خليكم معنا في الاستماع وتبادلوش الموجة، نرجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 للـ11 على ريم اف ام. بقية الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرا، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هي يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من 2 للـ1 من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11 معنا. تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملا عدل الموجة على ارم اف ام.

0: يوتيوب من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش، واسمع الهر على صباحه مع منى.
1: 7:34 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار على صباح، وما زلنا مواصلين معاكم إذن مشوارنا في ساعتنا الأولى. تحياتنا ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وعدلتوا موجودكم. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة ليكم اللي قاصدين ربي توا بنية الخدمة، إن شاء الله طريقة سلامة للجميع، إن شاء الله زينة. سيسر رواحكم في الكياس وعدلوا موجودكم معنا على 99.8. سلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، واللي شديتوا زاد خدمكم زاد إن شاء الله ربي يعينكم وربي يوفقكم في النهار اليوم الاثنين 3 أوت 2026. احنا ما زلنا مواصلين معاكم مشوار كالعادة بمختلف فقراتنا لقيت ذي نمشيو مع بعضنا ل 24 في دقيقتين.
2: 24 في دقيقتين
1: باش نرجعوا على فيديو كانت راجت إذن مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، نحكيوا على حملة وطنية لغراسة 200,000 شجرة بجبل الناظور نهار 25 أكتوبر المقبل، وين أطلق عدد من صناع المحتوى التوانسة بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وهذه في إطار مبادرة بأيام من المقرر تنفيذها كما قلنا نهار 25 أكتوبر لإعادة أحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار اللي خلفها الحريق الأخير اللي أتى على مساحة هامة من الغابة. وتهدف الحملة هذه لحشد مختلف مكونات المجتمع المدني والمجتمع للمشاركة في الموعد البيئي هذا من خلال تعبئة الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء الغابي، تعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. القائمين على الحملة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب المواطنين كانوا ادعوا إلى المساهمة في نجاح المبادرة هذه، سواء عبر المشاركة الميدانية في عملية الغراسة أو توفير الدعم اللوجستي أو الأسهام في التعريف بالحملة وتشجيع أوسع مشاركة ممكنة إذا حسب تصريحهم. في نفس السياق الإدارة العامة للغابات أكدت أن الاعتقاد السائد بأنه إعادة تشجير الغابات المحروقة تنطلق مباشرة بعد إخماد الحرائق غير دقيق من ناحية العلمية، وأشارت إلى أن التدخل بالغراسة الاصطناعية لا يتم إلا بعد تقييم ميداني دقيق ويستغرق من سنة إلى سنتين على الأقل قبل الشروع فيه. وأوضحت الإدارة العامة للغابات في بيان أصدرته البارح أن التريث هذا يرجع إلى قدرة الطبيعة على استعادة توازنها من خلال ما يعرف بالتجدد الطبيعي، وهي آلية تمكن العديد من الأصناف الغابية من استعادة نموها دون تدخل بشري مباشر. وكانت بينت المرحلة الأولى اللي تمتد خلال السنة الأولى بعد الحريق تركز على حماية الموقع وتهيئته وتشمل إزالة الأشجار المتفحمة لتفادي انتشار الأفات والحشرات، وبالإضافة إلى إنجاز حواجز خشبية على المنحدرات للحد من انجراف التربة مع الأمطار الأولى، إلى جانب فرض منع تام للرعي لحماية الشتلات اللي تبدأ في النمو. وأضافت أن المرحلة الثانية الممتدة من نهاية السنة الأولى إلى السنة الثانية تخصص لتقييم مدى نجاح التجدد الطبيعي، وين تتميز الأشجار المتوسطية كما صنوبر الحلبي وبقدرتها على التعافي. وفي السياق هذا أشارت إلى أن اللجوء إلى إعادة التشجير الاصطناعي لا يتم إلا ابتداء من السنة الثانية أو الثالثة، وهذا في حال أثبتت المعاينات الميدانية عدم كفاية التجدد الطبيعي، وينفذ هذا التدخل في الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر ومارس للاستفادة من رطوبة التربة وأمطار الشتاء مع اعتماد أصناف أكثر مقاومة للحرائق والجفاف كما الخروب والزيتون البري والصنوبر الثمري، والابتعاد على الغراسات الأحادية النوع إلى جانب استخدام شتلات محلية متأقلمة مع خصوصيات المنطقة. هذا وشددت الإدارة العامة للغابات على أنه التسرع في تنفيذ الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد اندلاع الحرائق نجم يؤدي إلى أتلاف البذور الكامنة في التربة والإضرار بالبنية الهشة للأرض، وأكدت أن التقييم الميداني والتريث يمثلوا العامل الأساسي لضمان استعادة الغابات المحروقة بشكل ناجح ومستدام. إذن هذين نفهموا منه أنه البلاغة هذه جاء رد إذا على الحملة، إطلاق حملة وطنية لغراس 200 ألف شجرة بجبل الناظور نهار 25 أكتوبر، والحتى وفما حتى إذا رد على البلاغ هذه. يمكن يتم كما قلنا التأجيل الفترة هذه حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن الإدارة العامة للغابات، اللي تقول أنه إعادة تأجيل الغابات المحروقة لا تبدأ مباشرة بعد أخماد الحرائق والتريث، ضروري مع العلم أنه الحملة الوطنية هذه باش تكون نهار 25 أكتوبر 2026. أكيد كان فما أي جديد نعطيكم تفاصيله، كان هذا شعنا في 24 في دقيقتين. نعم
2: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
1: 7:39 دقيقة. مازلنا معاكم مستمعينا حتى الـ11، خليكم مع الموسيقى، اسمه عمرو دياب ونرجعين. نعم

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد في الشهر على ريم اف ام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. صيف سنة تحلى العشوية في مناجم ساكن. برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف. وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدة بوتيك وريدو. أنفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: 7:55 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، إذا خليكم معنا في الاستماع. لقيت هذه نمشيو مع بعضنا، منك نسمع،
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: في منك نسمع، إذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه عملية تعمير إذا اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا، الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل حتى لليوم نص نهار. إذا نعود نفكركم أنها تواصل حتى اليوم نص نهار. وفي السياق ذي مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية أو طلابية سهام بوراس في تصريح الإذاعة الوطنية قالت أنه نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي ستعلن يوم 7 أوت، وأوضحت أنه الدورة النهائية للتوجيه الجامعي ستجرى خلال الفترة الممتدة من 7 حتى 9 أوت، وهي مخصصة للمترشحين اللي لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، على أنه يتم الإعلان عن نتائجها نهار 12 أوت. وأضافت أنه دورة إعادة التعيين سيتم تنظيمها من 15 حتى 19 أوت 2026 وسيتم الإعلان عن نتائجها نهار 4 سبتمبر. فيما يتعلق بحاملي شهادة البكالوريا الأجنبية، بينت أنه الملفات تودع عبر مكتب الضبط بوزارة التعليم العالي أو عن طريق البريد مضمون الوصول على أن تصدر نتائجها نهار 4 سبتمبر، كما شددت المسؤولة على أهمية إتمام عملية التسجيل بشكل صحيح وقت تعمير اختيارات التوجيه تفاديا لأي إشكال نجم يأثر على معالجة الملفات أو نتائج التوجيه. بالنسبة لأبرز المواعيد، عن آخر أجل لتعمير الاختيارات باش يكون نهار اليوم كما قلنا مع نص النهار 3 أوت، نتائج الدورة الرئيسية باش تكون نهار 7 أوت، الدورة النهائية باش تكون من 7 حتى 9 أوت، نتائج الدورة النهائية 12 أوت، دورة إعادة التعيين من 15 حتى 19 أوت، ونتائج إعادة التعيين والبكالوريا الأجنبية باش تكون نهار 4 سبتمبر 2026. في سياق آخر، وزارة الصحة أعلنت أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية إذن للناجحين في دورة 2025 تم الإعلان عن نتائجها، واللي تم الإعلان عن نتائجها في مايو اللي فات، بما في ذلك المترشحين اللي تم إدراجهم بقائمة الانتظار يتم حصريا عبر المنصة الرقمية specialité.amsante.tn. الوزارة أفادت في بلاغ على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه التسجيل باش يكون خلال فترة الممتدة من 2-3 أوت حتى على الساعة 9 صباحا إلى يوم 4-5 أوت على الساعة 9 مساء. ودعا جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل، الالتزام بالتعليمات اللي باش يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، خاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وأوضحت أنه جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من نهار 6 أوت وفقا للترتيب الجاري بها العمل حسب التسلسل التالي: عن طلبة توينس غير المنتمين للسلك العسكري، ثم طلبة المنتمون إلى السلك العسكري، في الطلبة الأجانب. وأشارت الوزارة لأنه يمكن الاستفسار أو في حال وجود إذا أي إشكال تتواصلوا يتم التواصل معهم على البريد specialité@rns.tn. إذن هذا حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة بخصوص فتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وكان هذا شعنا في منك نسمع،
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: ما زلنا مواصلين احنا معكم مشوارنا مستمعين ذي. بالنسبة لساعتنا الأولى خليكم معنا في الاستماع، ما زلنا مواصلين معكم بمختلف فقراتنا في مشوارنا لليوم، ما تبدلوش الموجة، أنا رجعين نعم.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية، انهار على صبيحه بقية الشهار على ميرم افهم.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيو سكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف اكثر كلمنا على 20 955 407، والا 99 872 الف. مش قلت لك نيو سكولي راهي المكتبة المثالية؟
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
4: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
6: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
6: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
6: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
4: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ريم اف ام. بقيت الشهر على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 8:16 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم إذا المشوار. تحياتنا لكم، نخلطوا تسمعوا فينا الوقاية هذه وعدلتوا موجتكم على 99.8. إذا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا الوقاية هذه، نمشي مع بعضنا الفقرة عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة،
1: في عين على الجهة. وكما تعودت ديما برز الأخبار المحلية والجهوية، نرجع بكم إذن لأبرز تفاصيل الأخبار هذه. إذن نبدأ في شأن صحي، وين خصص اجتماع كان انعقد بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة لمتابعة المراحل النهائية لتركيز جهاز تفتيت الحصاب بقسم جراحة المسالك البولية بالمؤسسة الصحية. الاجتماع هذية تناول وفق بلاغ صادر عن مستشفى سهلول مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بتركيز الجهاز، وخاصة استكمال تركيز المموج الكهربائي بما يضمن جاهزية المنظومة وانطلاق استغلالها في أفضل الأجال. وكي نحكيه على الكلفة الجملية للمشروع، نقوله 8.6 مليون دينار موزعة بين 2.5 مليون دينار للتجهيزات دون اعتبار قيمة المموج الكهربائي، و 133 ألف دينار لأشغال تهيئة الفضاء. وبش يمكن الجهاز الرقمي الحديث هذا من تأمين خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة تشخيص العلاج، إذا فضلا عن تقليص أجل الانتظار المرضى، بما يعزز جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بهذا القسم بالمستشفى الجامعي سهلول. نبقاو في سوسة، إذن بلدية سوسة عنت على هامش بلاغ أنه في إطار دعم منظومة المراقبة والردع، فإنها بصدد إعداد صفقة لاقتناء عدد من الكاميرات والكاميرات المتنقلة اللي بش يتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء، وبش يتم هذية إذن بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط، بما يساهم في حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون. في السياق هذا إذن في إطار مواصلة التصدي لظاهرة القاع العشوائي لفضلات البناء وحماية المحيط، تم رصد مخالفة مثلت في تعمد صاحب شاحنة إلقاء فواض البناء بأحد شوارع المدينة، وذي من خلال أو بواسطة الكاميرا المتنقلة للمراقبة وفق بلاغ صادر عن بلدية سوسة، وتم حجز وسيلة النقل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما بش يتم إلزام المخالف برفع فواض البناء ورجع المكان إلى حالته الأصلية، إلى جانب إحالته على أنظار القضاء من أجل ارتكاب جريمة بيئية، وهذا في أكيد تطبيقا للتشريعات الجاري بها العمل حسب بلاغ صادر عن بلدية سوسة. بالنسبة لأخبارنا الأخرى، نمشي إذن لجلسة عمل كانت صارت نهاية الأسبوع اللي فات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. كان أشرف ويلي سوسة على جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة العمل البلدية، وكان في مستهل الجلسة والاجتماع هذا يندرج في إطار تنفيذ توجهات الدولة اللي ترمي للارتقاء بقطاع النظافة وتحسين الوضع البيئي تكريسا لحق المواطن في العيش في بيئة سليمة في المناطق البلدية. وتم إذن الجلسة تقييم الوضع البيئي الحالي ورصد أبرز النقائص، مع تأكيد على ضرورة مواصلة العمل للقضاء المصابات البيئية بتسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية لإزالتها وتطهير مواقعها بصفة نهائية. كما تمت الدعوة إلى مواصلة تركيز كاميرا المراقبة بالنقاط السوداء وتهيئة الفضاءات المهجورة والمساحات الخالية عبر غراستها أو تجهيزها بحاويات كبرى. الوالي شدد لنا زد على ضرورة إعادة تنظيم خدمات رفع الفضلات من خلال مراجعة مسارات وأوقات الجمع لضمان تغطية مختلف الأحياء قبل خلال ساعات الذروة، إلى جانب إعداد خطة اتصالية وتحسيسية بالتعاون مع وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني، كما تم التأكيد على تكثيف عملية المراقبة الميدانية طيلة أيام الأسبوع، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، مع استغلال كاميرات المراقبة الذكية في رصد المخالفات وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة ضد المخالفين، إلى جانب مواصلة العناية بالمناطق الزرقاء لمجابهة التغيرات المناخية المتوقعة حسب نص البلاغ. وكيف كيف في نهاية الأسبوع تنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وتحسين مؤشراتها في إطار دعم المجهودات البلدية المشتركة للعناية بالنظافة المحافظة على المحيط، كان أشرف زيد الوالي على تدخل الجهوي للنظافة ببلدية سوسة بمشاركة مختلف بلدية ولاية سوسة، وتم في خلال عملية التدخل تحرير عدد من المحاضر بسبب مخالفات بيئية، كما أكد الوالي إذن الحضور على مواصلة العمل الميداني لرفع مؤشرات النظافة وتنفيذ برنامج التدخلات لإزالة النقاط السوداء المتمثلة في شريط الساحل ينبو جعفر حتى الهرقلة، قلعة صغيرة حي المنارة، قصيبة وثريت، المسعدين، الزهور، قلعة الكبيرة، مساكن حمام سوسة، كوندار وسيد الهاني. إذن هذا كما نعرفوا في إطار الحملة الوطنية معانا من أجل المحافظة على من أجل فضاء عام أنظف. إذن هذه الحملات الجهوية لقاعدة تصير في مختلف مناطق الجمهورية، وكان هذا شعنا لليوم في عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: 8:22 دقيقة، مازلنا موصلين معكم مشوارنا مستمعينا في نهار على صباحه حتى الـ11، مازلنا معكم، خليكم مع جزاف عطية ونرجعينا.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. وقيت الشهر على ريم اف ام مع عقارية قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على رما فام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى ال 11. خليكم معنا في الاستماع، ما تبدلوش الموجة لقيت هذه، نمشي مع بعضنا لاسمع ما نقرا.
2: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرا.
1: في اسمع ما نقرا نعملوا جولة في أبرز المواقع الإلكترونية. إذا نبدأ أو ركزوا على جريدة الصباح. إذا في الأخبار هذه اللي تقول أن المرصد التونسي للاقتصاد إذا وتراجع استثمارات الستيج وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء وراء تفاقم أزمة التزود. ونعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أنه موجة انقطاع التيار الكهربائي اللي شهدتها تونس في شهر جويلية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير نشر أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87%. وأضاف التقرير أن الطلب على الكهرباء واصل ارتفاعه بمعدل سنوي فاق 3.8% بين 2021 و 2025 لتسجل ذروة الاستهلاك مستوى قياسي فاق 5000 ميجاوات النهار إذا 14 أوت 2024، في حين تراجع نسق تعزيز القدرة الانتاجية مقارنة بالفترة السابقة. هذا وشار المرصد لأنه مشاريع لإنتاج الكهرباء تابعة للشركة التونسية الكهرباء والغاز بقدرة جملية تناهز 870 ميجاوات ما تزال متوقفة منذ 2018 رغم استكمال ملفات طلب بات العروض الخاصة بها، وتشمل محطة الدورة بالسخيرة إذا بقدرة 500 ميجاوات، محطة رياح بقدرة 80 ميجاوات، إلى جانب 6 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تفوق 300 ميجاوات. التقرير أرجع تعطل المشاريع هذه إلى عدم حصولها على موافقة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة باعتبارها سلطة الإشراف على الشركة وفق الأطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. واعتبر المرصد أن السياسات العمومية في السنوات الأخيرة أعطت الأولوية للاستثمارات الخاصة والأجنبية أداء في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مقابل تراجع استثمار العمومي في وسائل الإنتاج، وهذا اللي انعكس حسب التقرير على قدرة الشركة التونسية الكهرباء والغاز على الاستجابة للطلب المتزايد وضمان التزود بالكهرباء. وخلص التقرير لأنه موجة انقطاع الكهرباء اللي شهدتها البلاد في 2026 لم تكن وفق تقدير نتيجة الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة فالحسب، بل كشفت تداعيات تراجع الاستثمار العمومي في انتاج الكهرباء على أمن التزود بالطاقة حسب بلاغ الصادر إذن عن المرصد التونسي للاقتصاد. من بين المواضيع الأخرى اللي ترقت لهم زادة إذا جريدة الصباح الإلكترونية، وين نحكيه على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي تقول إنه أزمة قطاع الألبان في تونس ترجع إلى تراكمات هيكلية وظرفية، وأشارت لأنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة المحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. وأوضحت الوزارة في جواب على سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أنه أبرز أسباب الصعوبات اللي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، خاصة تواتر سنوات الجفاف، شح الموارد المائية، هذا اللي أثر في إنتاج العلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على العلاف المركبة. كيف أضافت أنه الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد العلفية الأولية في الأسواق العالمية أدى إلى اختلال توازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع، فضلا عن صعوبات هيكلية مرتبطة بتشتت القطاع وصغر حجم قطعان صغار المربين، وهذا اللي جعلهم أكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية. الوزارة أكدت أنها بادرت إلى التعاطي مع التحديات هذه عبر عقد 6 مجالس وزارية بين 2020 و 2024، وأضافت زاد أنها عملت على إعداد برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص في الرصيد الحيواني مع استكمال النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل البرنامج ميدانيا واستعادة توازن منظومة الألبان حسب نص البلاغ. في موضوع آخر إذن ونواصلوا في جريدة الصباح، نحكيه على رئيس الجمهورية قيس سعيد ووفق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. كان أدى البارح زيارة تفقدية غير معلنة إلى مدينة رادس من ولاية بن عروس، وكان التقى بعدد من المواطنين وطلع على تقدم الأشغال والمشاريع المنجزة بالمنطقة في عدد من أحياء وشوارع المدينة، الوقوف على مدى التزام الجهات المتخصصة أو المختصة بمعايير الجودة والأسرع في إتمام الأعمال الميدانية وضرورة الإنجاز في أفضل الظروف. موضوع آخر إذن ونبقى في جريدة إذن الصباح، وينسجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية خلال صيف 2026 درجات حرارة قياسية غير مسبوقة، فقط نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. وين ولت موجة الحر البحرية في السنوات الأخيرة أكثر تكرارا وأطول مدة، وما عادش تقتصر إذن على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، بل تحول زادة إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال أحداث ضغط حراري قوي أثر على الأسماك والمرجان والأسفنج والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وتؤدي إلى حالة نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي. رغم أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أقل من 1% من مساحة بحر العالم، لكنه يحتضن ما بين 7-9% من الأنواع البحرية العالمية، ويعيش فيه أكثر من 17,000 نوع من الكائنات البحرية، بين 20-26% من الأنواع هذه إذن لا توجد في أي منطقة أخرى. ويتزامن ارتفاع درجة حرارة المياه مع ظواهر بيئية أخرى من بينها المادة الأحمر، تكاثر الطحالب بكثافة اللي تنجم تؤدي لإنتاج سموم أو استهلاك كميات كبيرة من الأكسجين وقت تحللها. وتجاوز عدد الأنواع البحرية الدخيلة المسجلة في البحر الأبيض المتوسط 1000 نوع، من بينها السلطعون الأزرق، سمكة الأرنب، وساهم ارتفاع حرارة مياه في توسع انتشار العديد منها، بما يزيد الضغوط على الأنواع المحلية ويهدد التوازن البيئي. مختصين يشوفوا أنه تعزيز قدرة النظم البيئية البحرية على الصمود يمر عبر الحد من مصادر التلوث الضغوط والضغوط البشرية اللي أضعفت العديد من المناطق الساحلية خاصة خليج جابس، وأكدوا أنه حماية البيئة البحرية تمثل ركيزة أساسية لاستدامة الثروة السمكية ودعم الاقتصاد الأزرق والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وكانت هذه جولتنا في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى، ما تبدلوش موجانا، رجعينا.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: 9:10 دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا. تحياتنا لكم اللي خلطتوا تسمعوا فينا لوقيت هذه ومازلتوا معنا ومازلتوا في مونسينا في صبحيتنا لليوم. ان شاء الله احنا زاده ونكونوا مونسينكم بالموسيقى وبالفقرات. لوقيت هذه نمشي مع بعضنا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع
1: في تعيش وتسمع. باش نرجعوا على وزارة الشؤون الثقافية لعن تصدر تونس الدول العربية والإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو برصيد 10 مواقع إثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد. بعد نرجع على الإدراج هذا. إذا نحكيوا على اعتماد الموقع التونسي الجديد خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية. الوزارة اعتبرت في بلاغ لها أن الإنجاز هذا يمثل ثمرة لجهود مشتركة مع الهيكلة الوطنية في عدد ملفات الترشح بما ينسجم مع استراتيجية الدولة لحماية التراث وتثمينه وفق المعايير الدولية. هذا وضم القائمة الأممية المواقع التونسية كل من الموقع الأثري بقرطاج والمدينة العتيقة بتونس والمدرج الروماني بالجم المدرج سنة 1979، الحديقة الوطنية بأشكال وعام 1980، مدينة كركوان 1985، إلى جانب المدينتين العتيقتين بالقيروان وسوسة عام 1988 وموقع دقة الأثري عام 1997، جزيرة جرب 2023، وصولا إلى قرية سيدي بوسعيد سنة 2026. الوزارة أشارت إلى أن بلوغ العدد هذا من المواقع المصنفة يعزز الريادة والإشعاع الثقافي للبلاد إقليميا ودوليا ويفتح أفاق لدعم السياحة الثقافية والتنمية المستدامة مع ترسيخ التراث كرافد أساسي للهوية الوطنية. إذن نرجع نحكيه على أيقونة الأزرق والأبيض سيدي بوسعيد التونسية لدخلة التراث العالمي لليونسكو. وإذن في السياق هذه نحكيه وكما نعرف ونقوله سيدي بوسعيد ونحكيه على لجنة التراث العالمي التابعة ليونسكو في دورتها كما قلنا 48 المنعقدة بكوريا الجنوبية إدراج سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي ما هي إلا بداية فصل جديد في تاريخ القرية التي تحولت منذ عقود إلى واحدة من أشهر الصور الثقافية والسياحية لتونس وفي العالم. وبعد لحظة إذن الإعلان لرفق دخول القرية الزرقاء والبيضاء إلى قائمة دولية باعتبارها العنصر العاشر لتونس في سجل هذية، بدأت مرحلة من بعد خلينا نقوله مرحلة أكثر تعقيدا عنوانها الأساسي كيفاش باش تنجح الدولة التونسية في حماية الاعتراف العالمي هذا على أرض الواقع. ودور اليونسكو يتمثل في المتابعة العلمية والتأطير الفني وتقديم الخبرة وتبقى مسؤولية تنفيذ مشاريع الحماية إذن والتمويل على عاتق الدولة التونسية. ولنا نحكيه على حماية هضبة مهددة بالانزلاق ومشهد عمراني مهدد بالتغيير وقرية تستقبل ملايين الزوار سنويا وتحتاج إلى توازن جديد بين الحماية والاستغلال. أول خطوات قاد باش تكون ميدانية وين عدت وزارة التجهيز والإسكان برنامج عاجل للتدخل في هضبة سيدي بوسعيد بكلفة ولية تناهز 15 مليون دينار عن أنه تنطلق الأشغال خلال شهر أوت 2026 بعد استكمال الدراسات إذن الجيوتقنية وتحديد المقاولات المكلفة بالإنجاز. وتجي الخطوة هذه بعد تنامي المخاوف من تأثير العوامل الطبيعية على استقرار الهضبة، خاصة بعد أن كشفت الأمطار الأخيرة من تصدعات ومؤشرات على هشاشة بعض المناطق، بالإضافة إلى استمرار تأثير التآكل البحري على الوجه المطلة على المتوسط. وكيف زاد لنا الأمر ما يتعلقش كان بأشغال السيانة التقليدية بل مشروع إنقاذ هندسي يستهدف معالجة جذور المشكلة. المحور الأول من التدخل يقوم على تثبيت المنحدرات الأكثر عرضة للانزلاق عبر إقامة جدران دعم وتركيز وتدعميق تساعد على إعادة تثبيت التربة وحماية المباني المقامة فوق الهضبة. المحور الثاني يتعلق بمشكلة المياه، ونثبت دراسات أن تسرب مياه الأمطار إلى الطبقات الداخلية للتربة يمثل أحد العوامل العوامل الرئيسية اللي تساهم في إضعاف تماسك الهضبة، وباش تشمل خطة تدخل تحديث وتوسيع شبكات تصريف مياه الأمطار بما يسمح بتوجيه المياه بعيدا عن المناطق الهشة، ويشمل برنامج زيادة تدعيم أسفل الهضبة والواجهة البحرية لمواجهة ظاهرة التآكل اللي تسبب فيها الأمواج. كيف تحدي آخر كبير خلينا نقول أمام المهندسين والسلطات باش يكون في كيفية تنفيذ الأشغال هذه دون الإخلال بالطابع التاريخي للقرية. سيدي بوسعيد، مش مجرد مساحة جغرافية تحتاج إلى تدعيم، إنما نحكيه على منظومة بصرية ومعمارية متكاملة تقوم قيمتها على العلاقة بين البيوت البيضاء وذات الأبواب والنوافذ الزرقاء والهضبة والبحر والمشهد العام اللي يحافظ على خصوصيته عبر الزمن. كيف زاد في إطار الحد من التوسع العمراني غير المنظم، مش تعمل السلطات على تجميد رخص بناء جديدة ورخص في المناطق الأكثر حساسية خاصة القريبة من المنحدرات الواجهة البحرية. وكيف زاد نرجع على رقم مهم اللي هو القرية تستقبل سنويا حوالي 4.5 مليون زائر، وهو رقم يعكس مكانتها السياحية، لكن في نفس الوقت يمثل ضغط هائل على الأزقة والبنية التحتية. ولذلك باش تشمل خطة التصرف الجديدة تنظيم حركة الزوار بداية بمنع دخول الحافلات السياحية الكبيرة والشاحنة الثقيلة إلى أعلى الهضبة، والاكتفاء بالمواقف إذن المخصصة أسفل القرية بهدف تخفيف الضغط على الطرقات. إذن ولنا الإجراءات هذه تنجم تثير تحفظات لدى بعض التجار والحرفيين اللي يخشوا أنه تنجم تأثر القيود هذه على نشاطهم، خاصة أنه جزء مهم من اقتصاد القرية يقوم على الحركة السياحية. ذلك علشان نجاح خطة الإنقاذ باش يكون مرتبط بقدرة السلطات على إشراك السكان في عملية الحماية وتقديم كيف زاد حلول تضمن استمرار النشاط الاقتصادي. ولنا بالتالي يضع تصنيف سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي الدولة التونسية أمام التزام عملي يتجاوز رمزية الاعتراف الدولي، وأن المحافظة على المواقع تقاس بمدى تنفيذ برامج التدخلات المعلن عنه وبقدرة الهياكل المعنية على فرض قواعد عمرانية جديدة. والمرحلة المقبلة لن تكون مرحلة تسجيل إنجاز جديد، بل مرحلة تقييم لنجاعة السياسات العمومية في إدارة موقع مصنف عالميا من خلال مؤشرات واضحة تبدأ باستقرار الهضبة وتمر بمدى احترام المخطط العمراني وتنتهي بقدرة القرية على استيعاب نشاطها السياحي دون أنه يتحول النشاط هذا إلى عامل ضغط يهدد مقوماتها التراثية. إذن هذا المقال الحق مهم اللي موجود على جريدة الصباح الإلكترونية، نجمو تعملوا عليه طلة. إذن كما قلنا العنوان المقال هذا يقول من تثبيت الهضبة إلى إعادة رسم مستقبل القرية، ويعلن على خطوات إنقاذ سيدي بوسعيد بعد التصنيف العالمي لليونسكو. إذن هذا بخصوص جولتنا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: 9:18 ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، باش خليكم مع الموسيقى. نسمع جورج وصوف وبيوب جورج وصوف بعدوش موجانا رجعينا.
0: انهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحو مقيت الشهار على ميرم افام. كافي غستول لما ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع انواع القهوة، العصائر الطبيعية، اطباق ومأكولات، تراعي جميع الاذواق سكري وسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الاحلى الاوقات مع العائلة والاصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660.
2: ببليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. بقيت الشهر على ريم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الاثنين 3 أود 2026. مازلنا مواصلين معاكم إذا مشوارنا حتى الأحداش، خليكم معنا في الاستماع. إذا لقية هذه نمشي مع بعضنا لصحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا،
1: في صحتك بالدنيا. نرجع لأبرز الأخبار. إذن الصحية، نبدأ بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي اللي نشرت مؤخرا تحديث لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهنيي وهياكل الصحة المساعدة في قرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. الدليل تضمن في نسخة المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 161 توصية موجهة المعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج، إلى جانب عوامل الاختطار، ولفتة لأنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 بصفة دورية كل 3 سنوات. الهيئة دعت إلى ضرورة التوقي من داء السكري من النوع الثاني من خلال اتباع حمية غذائية متوازنة خالية من الدهون والسكريات، إلى جانب ممارسة نشاط رياضي بشكل دوري ومنتظم وتجنب التدخين. كما أكدت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي أن الهدف من إصدار الدليل هذا وتحديثه هو تنسيق الجهود في التكفل بمرض داء السكري من النوع الثاني، تقليص تداعياته، تعزيز جودة الرعاية الصحية، وهو اللي يتضمن ممارسات إذا تتماشى مع المنظور التونسي. ولفتت الهيئة إلى أن المنظمة العالمية للصحة صنفت ارتفاع نسبة السكر في الدم كثالث عامل اختطار مسؤول عن الوفيات بعد ارتفاع ضغط الدم والتدخين، وضفت أن داء السكري يتسبب في القصور الكلوي، الجلطات، وبتر الأطراف السفلية لطف عليكم، وبينة أنه ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن يمكن أن يكون صامت لسنوات لحين ظهور المضاعفات الصحية. والإحصائيات تشير لنا حول انتشار داء السكري من نوع 2 في تونس، واللي ضمنها دليل لأنها كانت تقدر ب 9.9% سنة 1996 لترتفع إلى 15% في 2005، ومن المتوقع إذن أنها توصل 26.6% في أفق 2027، فضلا عن كون 27.4% فقط من المرضى يتابعوا رعاية صحية حول المرضى حسب نص البلاغ. في سياق آخر، توصلت دراسة تونسية حديثة عدها مجموعة من الأطباء وتم نشرها في أحد المجلات العلمية المعروفة حول الفوارق حسب الجنس في نسب الوفيات في تونس. الدراسة تقول لأنه النساء أكثر عرضة للوفيات مقابل الرجال في 2022 بسبب أمراض مرتبطة بالدورة الدموية، على غرار أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، التغذية والتمثيل الغذائي، أمراض الجهاز العصبي، وأمراض الروماتيزم والمفاصل. الدراسة اللي كشفت اللي اعتمدت على معطيات إحصائية عن من المعهد الوطني للصحة لسنة 2022 باحتساب مؤشر عوامل الوفيات لدى النساء والرجال، إلى أن أسباب الوفيات لدى النساء تبقى مرتفعة مقارنة بالرجال، خاصة بالنسبة للأمراض المتعلقة بالروماتيزم والمفاصل بمعدلات مطلقة تقدر ب 2%، ثم الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي 1.27%، دي من بعد أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي والأمراض المرتبطة بالدورة الدموية. إذن الدراسة اللي جت وحددت بطريقة مفصلة أمراض هذه، خاصة أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ب 2.24%، والأمراض الدماغية ب 1.23%، ومرض الزهايمر ب 1.67%، والخرف ب 1.50%. في المقابل ترتبط الأمراض المتسببة بالوفيات للرجال بالأورام الخبيثة ب 0.78%، وأسباب خارجية ب 0.63%، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة كما سرطان الرئة. الدراسة هذه خلصت لأنه بعد دراسة نسب الوفيات لدى الجنسين تبينت الفجوة هذه بينهم بالاعتماد على اختلافات بيولوجية، مما يتعين إدماج مقاربات تعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي في مجالات التخطيط والوقاية وتنظيم الرعاية من أجل الحد من الفوارق الصحية بالاعتماد على خصوصية السن والإطار الجهوي. في موضوع آخر، إذن تونس على غرار سائر الدول العالم تحتفل إذن بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية اللي ينتظم من 1 حتى 7 أوت من كل سنة، بهدف تعزيز الوعي بأهميتها وتشجيع ممارستها لما توفره من فوائد صحية للرضع والأمهات باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تغذية سليمة ونمو صحي للأطفال. تونس تحتفل في الإطار هذايا أو تحتفل حسب ما نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بتونس، إذن وين تحتفل ونشرت صندوق أدوات وملصقات توعوية حول الرضاعة الطبيعية تغذية الأم، تم عدده بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الشركاء بهدف دعم جهود مهنية الصحة ومكونات المجتمع المدني في مجال الإحاطة بالأمهات ونشر الممارسات الغذائية السليمة للأطفال منذ الولادة وحتى سن العامين. إذن وين يجي عدد صندوق هذا في إطار استراتيجية الاتصال الوطنية لتغيير السلوكيات الاجتماعية والغذائية للأطفال، ويتضمن الصندوق اللي تم تطويره بالاستناد للمعايير العلمية لمنظمة الصحة العالمية بما يتلائم مع سياق المجتمع التونسي 15 محور تفاعلي حول مختلف جوانب الرضاعة الطبيعية، ويوفر زاد الصندوق إرشادات عملية للتعامل مع الصعوبات اللي تنجم تواجه الأمهات أثناء الفترة هذه. ويشار إلى أنه الصندوق أو الصندوق التوعوي حظى بدعم مالي من التعاون الدولي الألماني وكالة التنمية الأمريكية، ويتمثل أو يمثل أحد آليات الدعم للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ السلوكيات الغذائية والصحية السليمة داخل الأسر التونسية. إذن هذه بخصوص جولتنا في صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
1: إذا ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، خليكم مع البيوب، نسمع من بعد الموزيكا لطفي بوشناق ونرجعينا.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيت الشهار على نرم افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
2: قريت لإسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شوع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. دي ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند جريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحذا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على RMFM. صلتينا
5: يا حبيبي.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 10:18 دقيقة. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، مازلنا مونسينكم بالموسيقى في صبحية اليوم الاثنين 3 أوت 2026. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا الرقم اليوم.
0: رقم اليوم،
1: رقم اليوم إذا نرجع على حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية كانت نفذت أو في مطلع الأسبوع اللي فات. الحملة دي أسفرت عن حاجز 206 أجهزة تكييف، منها 198 جهاز غير مطابق من حيث التأشير و8 أجهزة مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية وفق ما أعلنت عنه وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وفادت الوزارة أن الحملة أنجزت بمشاركة مصالح المراقبة الاقتصادية ووزارة الداخلية والديوانة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذي في إطار التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيفات ليمنع ترويجها بالسوق الداخلية، فضلا عن التثبت من مدى مطابقتها للشروط الفنية المنصوص عليها بالقوانين والترتيب الجاري بها العمل. وشملت الحملة مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل ووحدات تصنيع أجهزة التكييف الفردية، وينتم تنفيذ 494 زيارة رقابية. وركزت فرق المراقبة على تثبت من مصدر المنتوجات، مسك فواتير الشراء، الحصول على كراسة الشروط المنظم لممارسة نشاط توزيع المواد الكهرومنزلية، ومدى احترام مقتضيات التأشير الطاقي بما في ذلك حمل الأجهزة المعروضة للبيع لملصقات تتضمن رمز الاستجابة السريعة كيو آر كود وتبين مستوى استهلاكها للطاقة، فضلا عن التأكد من عدم تجاوز رتبة إذا نجاعة استهلاك الطاقة للصنف الثالث ومراقبة إشهار الأسعار ونزاهة المعاملات. كما تم زادة في خلال الحملة دي تسجيل 125 مخالفة اقتصادية شملت عدم مطابقة المنتوجات للترتيب الجاري بها العمل وعدم إشهار الأسعار وعدم التصريح بنشاط توزيع المواد الكهرومنزلية وكيف عدم مسك فواتير الشراء، بالإضافة إلى 5 مخالفات ديوانية. في رقم آخر، إذن يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاما لحراسة المعالم المواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية وذي العمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد نهار 21 سبتمبر 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. وتشترط المناظرة أن يكون المترشح متمتع بحقوقه المدنية وعمره 40 سنة على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026، وأن يكون متحصل على شهادة تعليم أساسي وما يعادلها. المهام الموكولة لعوان المنتدبين تشمل حراسة المعالم، مواقع الأثرية، المتاحف والمقرات الإدارية، بالإضافة إلى حراسة الحفريات وكل عمل آخر موافق لهذا الصنف. المترشحين إذن يتعين عليهم إيداع مطالبهم على العنوان الموضوع على الذمة، ويرفض كل مطلب يرد بعد تاريخ ختم الترشحات. المعهد أفاد أنه بيتم دعوة المترشحين اللي توفر فيهم شروط الترشح عن طريق مكاتب فردية لاجتياز الاختبار الشفاهي، ويكون يوم الاختبار يكونوا مصحوبين بالاستدعاء وبطاقة تعريف الوطنية. التفاصيل كل نجموا تلقاوها على الصفحة الخاصة إذن بالمعهد الوطني للتراث. والتفاصيل إذن انتداب 50 عاما لحراسة المعالم الأثرية بكامل تراب الجمهورية. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم،
1: رقم اليوم يوصلنا 10:28 دقيقة. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا حتى 11، تبدلوش الموجهنا راجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 للـ11 على ريم اف ام. بقيت الشهر على ريم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحثك.

0: هاشتاج
1: بيبليسيتي.
2: كافيه غستو اللمة والقاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: كيف اثناء النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعد للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع منى.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 10:39 مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في صبحية اليوم لقيت هذه نمشي مع بعضنا الفقرة الليجندا
2: الليجندا الليجندا
1: في الليجندا قبل ما نعطيكم أبرز المواعيد المنتظرة أكيد خلي نرجع معكم السهرية يوم أمس اللي كانت إذن من إمضاء الفنان التونسي شيخ المألوف التونسي الفنان زيد غرسة اللي كان البارح في سهرة سيدي الظاهر 2 أوت 2026 كنا في مواكبة العرض هذايا إذن والمروحة الفنية اللي كانت البارح والتوليفة المزيانة برشا من المقامات اللي كانت حاضرة في سهرة البارح كيف سهرة البارح كان حاضر فيها ابن زياد غرسة روف غرسة اللي خلينا نقوله إن شاء الله يحمل المشعل أكيد ويحافظ على الموروث الموسيقي التونسي وكان شارك رفقة والده أغنية على شد حير فيها وكالعادة كان الجو زاد حاضر يوم أمس مع مدارج كانت ممتلئة بالجماهير كانت حاضرة متعطشة للجو المألوف التونسي الفنان زيد غرسة كان في تصريح لزميلة منى شريط كان تحدث على إنتاجاته الجديدة حكي على أكثر من 16 أغنية إذا إن شاء الله باش تخرج على قريب وأبرز الصعوبات حكي على صعوبات خاصة متعلقة بالديجيتال تنجم تعترض الفنانين التوانسة وحكي على إذا وضعيته هو في الحال هذا احنا نسمعوا التصريح وانا رجعينا
3: نشوف قداش في ظرف من 2021 إلى يوم الناس هذا عملت بالضبط ما يقارب على 7 أغاني منهم كلهم ساعة مصورين ومنظمين يعني بمعدل 3 أغاني يخرجوا كما يقولوا في العام مثلا لكن هاوش نعطيك مفاجأة عندنا حاليا في الوقت الحالي عندنا 16 أغنية حاضرين مسجلين منهم أنا أمور إدارة الفنية الإدارة الإنتاج هي بتعرف بالضبط وقتاش وكيفاش وعلاش الأمور هذه أنا ما أجهلها فمكي من عجل فما جيبش تصوروا إن شاء الله كملوا الصفية هذه وسوف تفاجئين أنه عند باش إنتاجات موجودة معناها ما زالوا ما خرجوش باش لعديد الظروف فهمت وشني هي الحكاية علاش نرجع سي ناصر كلك بلا كل إن شاء الله ربي خاطر معناها عملنا كل مرة نجربه فهمت هاو نهبطوا هذه ساعة ساعة الظرف ما ما ما ما ما مازلت ما شدتش حتى الصفحة الصفحة متاع اليوتيوب مازال ما خدتش 100,000 يعني وقتش تولي تترى أكثر غيبوه تقنية ما عرفيش لكن نية العمل احنا البارح بركة في اجتماع على الموضوع هذا شغلي باش نعملوا صدى مثلا شغلي عنا وقتاش باش نخرج وقتاش مانيش باش نخرج فين وكيفاش وحملنا البلانينج مع السيد احمد عنتر تاع في الاستوديو اللي عندنا استوديو في الاكاديميه بطبيعته فمن يقريو فيه الهندسه الصوتيه في الاكاديميه وكذلك الاستوديو معنا من احدث ما ثم فهمتني مجهز نسجل فيه اعمالي اللي نخدمهم دونك السنه معناها عندنا يا باش نجبدوا ملي مسجل حاضر كذلك عنا ما بتستخدم كانت على الإنتاج والله العظيم فما كان الإنتاج فهمتي قاد الترويج والحكاية هذه وكل شيء شوف الصعوبات اللي تو مثلاً إحنا معناها والتجربة هذه ملو كنا نصوره معناها كيما قبل أنا واحد من الناس أنا سبيكر من 2003 لسه أنا قبل من 97 صورت كليب قبل ما نبدأ نصي النص عنديش معاهم الحكايه هذوما، انا كليت ما دخلنيش فيهم. والانتاج عملت اغاني من 2003 لا وقت السيدي خلاص مريض جوي في السيدي، معناها ما نركزش ياسر، مانيش كلي كل عام بل كنت يسمي نشاطح ونباطح ولا ليلة، عندي جوي معين كي تخطر لي يصيب غناية ما نصيبش غناية، مشات ما مشات هذيك حكاية أخرى، ماهيش مشكلتي، معناها ماهيش مشكلة بالنسبة لي. لكن وقت اللي تولي في مع مؤسسة يعني رسمية باش تخدم معاها معناها تولي فما خدمة فما موندو آخر زاد بتاع موزيكا لازم تولي تصحى فما ناس خلينا يجيو نتقابلوا معاهم سواء ملحنين اخرين مش مالا بركه معناها لا ملحنين موزعين، فما عالم كامل نتاع موسيقى توسونوريتي تبدت توا دخلت فيها برشا حاجات جدد. كنا قبل نحبوا مثلا في الاغاني انا نحكيكم على ترهويجه مثلا الايقاع والجلوس ذوك الربا قطاع كالشو هذاك توا برامو حتى مانيش اسم تبعهم اما يسمي باش ندخل في العالم هذاك. ما عادش الاغاني مثلا حتى الشعبيه اللي كذلك يحب الوذن باش تسمع في الفزاني وغيره وكذا مثلا حتى تسمع تو بسونوريتي جديده وسمعت والله فما حاجه حلوه. لكن انا عندي في الحنين بتاع ود الحومه وبتاع الريق بتاعنا بتاع يسمي نتكيف مع الاطار. عندي غنايات في الفلامينكو برشا حاجات راهو ومعناها العيد الحب تدخل انت على هذا في القديم في الجديد برشا اعمل كنت كراهو موجودين ما فهمش اهمال والاكاديميه ما عندها حتى دخل بالموضوع هذاك. انا عندي نهاري نقري في الـ في الـ في الـ في, الـ في وقت معين عندي وقت اقري فيه، ولكن في الكتوفه الكتوفه قرايتي نقري اكثر عليها العود التونسي في الاكاديميه، قري كمانجا قري طار وعندي نوادي تاع الغناء نقري زاد الناس اللي يغنيو وعندي ناس اخرين تخدم في الاكاديميه. لكن عندي وقت معين انا تاع وقت العمل.
1: إذا هذه بالنسبة لأبرز ما جاء في الندوة الصحفية، تنجم الصور والفيديوهات تلقاوها على الباش فيسبوك راديو أرام أف أم. إذن بالنسبة لباقي السهرات الخاصة بالعروض الفنية بمهرجان سوسة الدولي عن مسرحية بابا نويل للفنان أو الممثل محمد صابر الوسلاتي اللي باش تكون نهار 4 أوت، نهار 5 أوت عرض الفنانة شيمة هلالي، نهار 6 أوت عرض الزردة تعود بقيادة الفنانين عبد الكريم الباسطي وخالد السنوسي، نهار 7 أوت عرض الفنان عبير نصراوي، نهار 8 أوت عرض يلا سوسة تغني بقيادة إذن المايسترو تيتر حالي، ونهار 10 أوت عرض مسرحية بامبين والفنان بسام الحمراوي، عرض 11 أوت عرض الفنان تونسي لطفي بوشناق، و 12 أوت أوبرا بيكين، 13 أوت عرض الفنان صابر رباعي، 14 أوت مسرحية بسيل الفنان جعفر القاسمي، والاختتام باش يكون مع فرقة السنباتي للموسيقى العربية. ذي بالنسبة لفعاليات مهرجان سوسة الدولي. نرجع زادة لمهرجان مساكن إذن وبعد سهرة الافتتاح نهار 29 جويلية معرض الفنانة نوال غاشم، ومن بعد كانت حفلة الجمهور يغني بقيادة المايسترو فتحي الجدي نهار 1 أوت، نهار 6 أوت عدد من فناني الراب من أبناء مساكن يقدموا عرض بحضور فنانين ضيوف من مدن مجاورة، وباش يكون زاد حاضر فنان التونسي كريم الغربي بمسرحية فيزا نهار 7 أوت، والأطفال باش يكون زاد عندهم عرض تنشيطي نهار 12 أوت عرض تنشيطي ومسرحي رحلة الأمير إخراج إذن منير المخينيني، وحبان الموسيقى الصوفية باش يكونوا زاد نهار 15 أوت على موعد مع فرقة الجلالي للموسيقى. وكيف كيف بالنسبة لباقي السهرات، فما سهرات الراب اللي باش يكون نهار 16 أوت مع جانجون ودي بوي، والاختتام باش يكون مع فناني الراب الحسن ورادي نهار 22 أوت. بالنسبة لبيع التذاكر باش يكون في عدد من نقاط مساكن والمسعدين وسوسة. إذا هذا بالنسبة لمهرجان الصيفي في بيمساكن في دورته 33. في سياق آخر عن جمعية ريحة البلاد للتراث والثقافة والفنون بمساكن عن الدورة الرابعة مهرجان ريحة البلاد نهار 7 و8 و9 أوت وينتظم كرنفال مساكن في دورة الثانية تحت شعار حلم الأجيال يصنع المحال نهار 7 أوت ابتداء من وانطلاقا من مفترق المالوف. ويضم المهرجان عدة فقرات ثقافية وتراثية، وتهدف الدورة هذه من المهرجان لتنشيط الحركية الثقافية من مدينة مساكن والمحافظة على الموروث المادي واللامادي والترويج ليه على مستوى السياحة الداخلية والخارجية. كيف إن شاء الله تو نتابع معكم زيادة تفاصيل الدورة 31 مهرجان سيدي بوزعبية اللي تنطلق اليوم حتى النهار 9 أوت. فما عروض عديدة باش تمبرمجتها، منهم عرض الفنان الكوميدي ياسين الصالحي ومسرحيته ما يضحكنيش، نلقاوها كما قلنا في إطار الدورة 31 مهرجان سيدي بوزعبية في زاوية سوسة من 3 حتى 9 أوت. إذن بالنسبة لباقي التظاهرات نمشيو لمهرجان كارتاج، وبالنسبة لأبرز العروض اللي ما زالت إذن عديد السهرات الخاصة بمهرجان كارتاج إذن ونتصور قاعدين تابعوا فيها. بالنسبة لأبرز السهرات اللي ما زالوا عنا في شهر البارح كانت سهرة فنان لبناني ريان وآدم، إذن باش يكون حاضر زادة وميادة الحناوي باش يكون حاضر نهار 6 أوت، ثامن عاشور نهار 8 أوت، نبيها كراولي في عيد المرأة التونسية نهار 13 أوت، إليسا نهار 15 أوت، أمينة فخ نهار 17 أوت، والاختتام يكون مع ماجد الرومي نهار 19 أوت. بالنسبة للمهرجان الحمامات اليوم باش يسهروا مع الفنانة التونسية بثينة النابولي في عرض دوليشا. بالنسبة لباقي العروض اللي ما زالت عنا غسان يمين وعرضه مني إلى أزنافور باش يكون نهار 4 أوت، نهار 5 أوت مسرحية جاكراندا إخراج نزار السعدي، نهار 6 أوت ملحم زين اللي باش يكون حاضر زاد في مهرجان الحمامات، نجاة عتاب نهار 8 أوت، سيندي لطي من لبنان نهار 9 أوت، سيرين قانون من تونس نهار 10 أوت، آدم نهار 11 أوت، ومعز العاشوري مسرحية روضة العشاق نهار 12 أوت، صوفيا صادق نهار 13 أوت. هذا بالنسبة لاختتام المهرجان الحمامات اللي باش يكون مع الفنانة صوفيا صادق، وأحنا باش نرجع ديما معاكم على أبرز تفاصيل المهرجانات التونسية، وكان هذا إيش عنا في فقرة لاجوندا.
2: لاجوندا لاجوندا
1: إذا حكينا على بثينة نابولي اللي باش يكون حاضر اليوم في الحمامات، خلينا نعطيكم فكرة لو ما تعرفوش فنانة هذية وما تعرفوش الستيل نتاعها، أو كاخترنا لكم أغنية من ألبومها الجديد، خليكم معنا في الاستماع.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهار على ميرم افام، صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى 5 في الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم مساحة الحرية مقابل المعتمدية. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم 1 للالكترو ميناجي والاي تيك، وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
4: جريت لاسعاد كل بيت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح، وإذا ما زلنا مواصلين معكم في الدقائق الأخيرة من مشوار برنامجنا لليوم. نمشي مع بعضنا لقية هذية الفقرة من القلب للقلب،
2: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: الفقرة اللي دعوتوا بها ديما منكم وإليكم، لكم أنتم الفقرة هذه اللي تكتبوا فيها الديديكاس نتاعكم اللي تكونوا منا قراب الحق، وإحنا وكان حاولوا لبيول أذواق ورغبات الكل، ونفرحوا برشا كي نلقاو برشا تهاني حتى لفات أنكم تصبحوا علينا حد ذاته حاجة تفرحنا برشا. نبدأ مدام سونيا كرموس اللي تصبح علينا، سي حبيب العذابي زد نسلموا عليك، مدام منى توير بن سعد تقول زادة صباحكم بالخير مليان والورد مزيان، سلموا زادة على نجاح اسماعيل تقول بداية اسبوع موافقة للجميع، مدام ثوريا زاوي تقول صباح الفل والياسمين هاركم زين، تحية لكل الفريق. اذا تصبح علينا الكل، وتقول نهني بنت عمي رحاب بمناسبة زواجها وان شاء الله ربي يهنيها ويسعدها.

المسا المزيدة على مدام سعادة رقايق حافصية، تقول صباح الفل والياسمين ورضا الوالدين. كل المستمعين نحب نهدي غنية صنديدة لأخواتي رشيدة ليلى سامية وئام جيهان، تمنى لهم طول العمر والوقت الطيب، إن شاء الله ربي يخليهم لك.

نسلموا زاد على مدام نورة بن عبد الجليل، كيف كيف غسان، سارة سكري، مدام كوثر ماجري، مدام نجاة بابا، مدام سحر براجح اللي تسلم علينا الكل، اللي كيف الكل تقول ان شاء الله نهاركم سعيد، ناس الكل بيد اسبوع موافقة الجميع. نحب نهني جميلة السعفي بفرحة بنتها ملاك ونقولها ان شاء الله بدو بتمام وربي هنها.

مدام خديجة بوهلال، كيف كيف بريري عبد القادر، انتصار بالأمين تقول صباح النور مساكن النيس، مدام رشيدة بالأمين تهني ولد أختها سامي بعيد ميلاده، تمنى له الصحة وتقول له إن شاء الله ربي يرد غربتك والعقبة لمئة سنة في الخير والصحة.

نكملوا مع الديديكاس، نسلموا على السي برهان مليح، ان شاء نهارك زين. مدام هلا بحري، مدام سميرة زاوية تقول صباح النور والسرور والورد المنثور، كيف فريق نهار على الصباح، ونهني بنت خويا العزيزة رحاب الزاوي وبسام بوعلي بزفافهم، ونقولهم ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله بالرفاه والبنين والسعادة الدائمة.

0: مساء المزيدة على مدام فاطمة الأغماري، على مدام بسمة مخليني، مدام نورة لغة زادة تقول صباح النور وبداية أسبوع موافقة الجميع. نهني بنت طفلتي دعاء قيرات، كل عام وهي حية بالخير. نتمنوا للي عاد ميلادهم الكل ويحتفلوا بعد ميلادهم الكل يوم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. كيف كيف مدام لميا خذيري، نصبح عليك برشا. مدام يسرى خذيري جلاسي، مدام راضية خلف الله زادة، نصبح عليكم الكل وإن شاء الله نكملوا أكيد نعديو لكم الديديكاس نتاعكم، أغانيكم زادة طلبتوها في مواعيدنا القادمة. كيف كيف مدام نجيبة، مدام هدى العيوني، مدام فاطمة بن تركيا، مدام دليلة عمروني، مدام مريم، مدام سعاد، مدام الفاقويدر، كيف كيف مدام نجيبة كحلون لاغا اللي احتفلوا بعيد ميلادهم الكل اليوم. كيف كيف زادة تحية الشفاء كحلون اللي تحتفل بعد ميلادها اليوم، الديديكاس اللي جاها من عند مدام نجيبة كحلون، مدام نجوى نسلم عليك، مدام ألفا قويدر، مدام منيرة بوزعبية، مدام حرافي كوثر، عايشكم الكل على الكومنتير امتاعكم اللي وديتون أبيهم في صبحية اليوم. وإحنا ديما نودوكم زادة بالموزيكا اللي تعمل كيف، بالأخبار، بالمواكبات اللي معكم انتوما. شكرا لكم على ثقتكم، شكرا على وفائكم، على متابعتكم لينا، عدلتم وجودكم صبحية اليوم إذا، وإن شاء الله كملوا مع كم باقي البرمجة الصيفية ديما موانتينكم على إذاعة تونسكم ديما. شكرا منير سلامة على الإخراج، منير البيجي كنت معاكم من قدام الميكرو. إن شاء الله العشوية بتكون كالعادة مع مهدي ساحلي في نسمة صيف. خليكم معنا في الاستماع ديما، تقابلوا غدوة نفس التوقيت. بقى لي كم شقولكم، سيسر واحكم وفي لمان.
1: صيف السنة انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملا عدل الموجة على لرم فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش، واسمع انهار على صباحه مع مناح.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها برب يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكتروم ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيت الشهر على نرم افام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون عطخوة دوبلوفي رمفي.

0: رنا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الإشهار على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على كرم فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس، وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحث ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على نرم فام. في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بلحظة كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
3: وانا ما زلت نستناه المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمفرم.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمفرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرمفرم.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net. سلموا على كل مستمعينا اذا على 99.8. مرحبا بكم الناس كل، بدايه اسبوع موفقه لكم الكل. تحيه زميلي ايهاب براوي اللي رافق فينا في الاخراج الفني. ماضي ساعتين وتسعة دقائق بدايه موعدنا كيف العاده، باش يكون بعد شويه مع الميتيو واخر المستجدات الاحوال الطقس، سينا زاده في مواضيع حصتنا. الحافله اللي موجوده في الطريق الوطنية رقم واحد، الحفلة المتروكة هي الناس كل أكيد تعرفها، قريبا نقولوا احنا الرومبوان الكازمات، يعني فما كار عندها تقريبا عامين مطيشة أصبحت وكر للفساد. باش يدخل معنا سينابيل مواطن في مساكن يحب يوصل صوته للمسؤولين، يقول لازم نلقاو حل للحفلة هذه، وأيضا حتى من الجانب الجمالي للمدينة مش معقول أنه الحفلة هذه اللي عندها فترة طويلة أصبحت يعني متهارقة قديمة ببينها محلولة البلار مكسر، فما شكون يطلع الكار هذه، كل شيء يصير، وفما حتى فيديو باش تشوفوه، يعني فما شكون يحتسي الخمر في وسط الحافلة هذه. دونك مش معقول انه ما يصيرش التدخل وعملية رفع الحافلة هذه وتحميل يعني ربما حتى اصحابها المسؤولية، باعتبار انها عندها فترة طويلة واصبحت مصدر قلق اليوم حتى للمتساكنين في المنطقة هذه. سينا زادة باش نحكيه على مصيفة الكتاب في مدينة مساك ان شاء الله بداية من مطلثة ونصف. سينا زادة فما طريق في المسعدين، باش يكون معنا سي هشام الاخرش ايضا باش يتدخل يحب يوصل صوته تهيئة هذا الطريق اللي أصبح أيضا مشكلة لمستعملي هذا الطريق. بعد شوية نأخذ أكثر تفاصيل ونتعرف على الطريق هذا في نسمة سيف سينا زادة، المواضيع اللي تعودت بها والركاب وآخر المستجدات والأخبار في 24 ساعة الأخيرة. مرحبا بكم الناس كل، نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68، كيف تجمع تكلمون على 171 134 396. مرحبا بكل تفاعلاتكم وتساؤلاتكم. مهدي ساحلي يقولكم راجعين بعد شوية في نسمة سيف. مرحبا.

0: الشهر على نرم فم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
2: وسمع الصوت.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرمة فرمة.
3: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرمة فرمة. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرمة فرمة.
4: رجعنا لكم من جديد ورافقوكم حتى للستة متاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين في ساعتنا الأولى لوقيت هذا الميتيو.
5: ميتيو طقس اليوم.
4: طقس اليوم صافٍ إلى قليل السحب بأغلب المناطق، فأحياناً كثيف السحب بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط وجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبياً بعد الظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، كما أيضاً تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب فتدريجياً متموج بخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. المهندس محرز الغنوش يقول ذروة ارتفاع الحرارة باش تكون يوم غد إن شاء الله، وبداية من الأربعاء انخفاض تدريجي متوقع وعودة إلى مستويات مقبولة ومنعشة وأقل من المعدلات العادية. هذا شعنا في الميتيو. بعد الميتيو أكيد باش خليكم على الموسيقى، ولنعود بعد شوية الحديث على الحافلة اللي قلنا موجودة على الطريقة الوطنية رقم 1. باش يكون معنا نبيل اللي باش يحب يوصل صوته ويحكي على الإشكال الكبير عملته الحافلة هذه اللي عندها مدة مطيشة كما قلنا تقريبا أكثر من سنتين. فاصل قصير وبعد راجعين في نسمة صيف. مرحبا.

0: الشهر على ريم اف ام. صيف سنير تحلى العشوية في مانيجم سيركت، برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيركت يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مع عقارية جلولو من توا تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل أزور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لوني سوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين و37 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل لقيت هذا الانترفيو. مرحبا بكم الناس كل. نحكيو على الحافلة اللي عندها مدة وهي مطيشة على الطريق الوطنية رقم واحد. الحالة متاحة سيئة جدا, يعني أصبحت توكر للفساد. وفي هذا السياق معنا سينابيل وادي اللي يحب يدخل ويوصل صوته ويحكينا على الإشكال والمشاكل متاع الحافلة هذه. سينابيل أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بك عايش الله يفضلك.
2: كل شكر
3: نشكر راديو اف ام تام ساكن اللي سنحت لي فرصة باش نتكلم على حكاية الحافلة. الحقيقة الله شيء مؤسف برشا.
2: من وقتاش الكار هذه وليت مقلقتكم؟
3: عندها حكاية عنين موجودة غادي على حافة الطريق. معناها يعني ما فهمتش يعني معناها البلدية وين هي؟ رئيس البلدية وينه؟ المعتمد وينه؟ الحرس الشنقال فهمت عايز فساد في البلاد يعني حسب ما نشوف فيه ما راهوش هذا كاين.
2: يظهر لي ما عادش هو شنقال, يظهر لي اونتر بارونتيز.
3: نعم
2: قلت لك اونتر بارونتيز يظهر لي الشنقال ما فماش ما عادش الفتره الاخرانيه.
3: ان شاء الله ان شاء الله ما عادش صحنا بالحق. يعني حاجه غار معناها شفتها قدامي معناها نهار من النهارات فما راجل كبير مش مشي يصلي للجامع جامع الكازمات شقق من غادي كي معناها ما راش الخطر.

0: الكار ما تحجب الرؤية، فما موبيلات متعدية ضربته وهي رجله، فهمت؟ احنا ما نتحركوا، يمكن لما تصير كارثة ولا يموت حد باش السلطات والمسؤولين يتحركوا. والله شيء مؤسف هذا، معناته انت كار عندها عامين تو لا تعدى كاميون بلدية، لا كاتب العام البلدية، لا رئيس البلدية، لا معتمد، لا ما فهمتش يعني ما راهوهاش.
1: في الفيديو اللي صورتونا برامون فما شكون في الكار وقتها؟
0: اما بشكون بالكارت ما هو نتوكر للمنحرفين والمتشردين كل موجود غاد تو مؤخر التصوير الفيديو اللي بعثتولك بالله مكسر معناها ولات تخطر غاديك وتحجب الرؤية تو حتى اللي باش يخرج من الغادي الطريق وغادي يشيو ما يراحتش
1: معناها الكارة بار الاشكاليات نتاعها واصبحت تقلق على المواطنين وتواجدها بصفه تو متواصله لمده تقريبا زوز اعوام كما قلت انت وليت مثل حتى اختر على مستعملي الطريق والمترجلين خاصه
0: هذا ما لا شك فيه هذا ما لا شك فيه قلت كاني احضرت على حادث يوم بسيط ما يمكن ما باش يصير حادث كبير وقتها هذا كاين يقوموا ويتحركوا المسؤولين كي تصير فيه روح غادي كاين وقتها نقوم احنا فهمت هذا شيء اسف
1: هي شنو حكايتها شنو حكايتها بالضبط الكار هذه نبيل عندك فكره
0: والله على حسب فكري يعني تابع معمل من المعامل غادي كاين ما عرفش عليه ما عادش يستعمل في الحاجه خليته يا شباب غادي كاين ما عنديش معناها فكره كبيره صاحبها شكون اما المسؤولين هذو يلوجوا عليها جماعه الحرس جماعه البلديه جماعه المعتمد المسؤولين اللي في البلاد هما لازم يبحثوا ويشوفوا
1: حاولتوا تتواصلوا انتم مع المسؤولين نبيل لانه الحقيقه مش اول واحد تكلمني على الكار هذه الحقيقه امانه عدد من المتساكنين خاصه في المنطقه هيك اللي قال تواصلوا معنا وقالوا راهي اصبحت وكر الفساد وحتى في الفيديو انا فما علبه نتاع جيعه وفما موجود كل شيء يعني معناها اصبحت يعني الملاذ ربما الاسهل للمنحرفين
0: يعني ما نحبش نذكر لسامي اما فما لقتلوا عليها وجبتلوا قتلوا كيفاش هكا قال لي ما حقيقة ما عنديش سلطة باش شو قلت له ما عندكش سلطة نجم توصل معناها بحكم انت المنصب نتاعك والوقت نجم معناها تبحث الهدرة هذية وتحاول باش تنحي اولا لا منظر غادي كي مفزة حتى للمنظر لا واخترع العبيد فهمتني فهمتش اني تو اني حسب فكري وحسب رايي هذه تابعة واحد عنده معمل لا عسما نعرفه يعني ان شاء الله نكون غلط معنا مع صاحب معمل والمعمل هذا من ما مش من ما مش توانسة فهمت شغادي كي ما تحشتو باه فيا شغادي كي وكا فهمت أما كان جاي ملك واحد زوالي ولا حاجة راه طبق القانون عليه وصارت هدرة وكبيرة والبلدية والمعتمدية أما هذا يحس واصل شوية ما كان محد
1: فمش مساج من خلال تدخلك اليوم تحب توصلوا للمسؤولين اللي يسمعوا فينا واللي ربما باش يوصلوا الفيديو هذا باش يتدخلوا اليوم ويفهم المشكل هذا
0: يعني الحقيقة من منبر متاعكم عبر إذاعة مساكن حب نوصل صوتي للمسؤولين في البلدية في المعتمدية ينحيونا المنظر الركاية المفسد المنظر العام أول حاجة ثانيا نخطر كبير وخايف لتصير حادثة ولا كارثة غادي كي تيح الشوح تيح حاجة فهمت وإن شاء الله صوتي يوصل وكاوك شو نقول
1: شكرا لك نبيل يعطيك الصحة بارك الله فيك
0: الله يفضلك
1: كل الشكر لك يعطيك الصحة نبيل يعطيك الصحة كان معنا أكيد في التدخل الحديث على الحافلة هذه كما قلنا الموجودة على الطريق الوطنية رقم واحد واللي يعرفوا مساكن أكيد ما ينجم يتعدى ويشق المدينة خاصة وش يتعدى الوسط البلاد إلا ويتعدى عليها يعني قبل رون بوان الكازمات بشويه موجوده وانت داخل المساكن على يدك اليمين ان شاء الله اكيد السلطه المعنيه تتدخل ويوفى هذا الاشكال وليصبح الحقيقه مصدر قلق لعدد كبير من المواطنين هذا شعنا في الانترفيو خليكم على الموسيقى ماضي ساعتين و45 دقيقة. تحية لكم الناس كل. بعد شوية الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار الوطنية في 24 ساعة الأخيرة. راجعين بعد شوية في نسمة صيف. مرحبا.

0: استشهار على نرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net. انتم تسمعوا في نسمة سيف على رام فام.
3: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين 52 دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل لقيت هذا الركاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في الساحة الوطنية في 24 ساعة الأخيرة.
1: ركاب
4: ركاب.
3: أفاد نائب المجلس المحلي عن مدينة حمام لنف مالك التومي في منشور أرفقه بفيديو على الفيسبوك بأنه رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى عشية يوم أمس زيارة ميدانية غير معلنة إلى واد مليان أكبر واد يصب في بحر الضاحية الجنوبية، وتابع على نائب منتقدا أن رسالة مواطني الضاحية الجنوبية برادس هي رجعونا بحرنا، لقد طال الانتظار ولم يعد مقبولا استمرار التلوث الذي حرم الأهالي من بحرهم، و تتجه أصابع الاتهام إلى الجهات المعنية بحماية البيئة وفي مقدمتها وزارة البيئة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الوكالة الوطنية لحماية المحيط أيضا الديوان الوطني للتطهير، مضيفا حان الوقت المحاسبة والعمل الجاد، فبحر الضاحية الجنوبية يستحق الإنقاذ وتفعيل الاتفاقيات السابقة. قامت وحدات الحماية المدنية ب150 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشره اليوم الاثنين المتحدث باسم الحماية المدنية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة 6 صباحا من يوم 2 أوت إلى الساعة 6 صباحا من يوم 3 أوت الجاري 592 تدخلا، منها 150 تدخلا لإطفاء الحرائق و153 تدخلا للنجدة والإسعاف إسعافات على الطرقات و266 تدخلا في غير حوادث المرور. أكد مصدر مطلع من الصيدلية المركزية أن الزيادة في أسعار بعض الأدوية شملت عددا قليلا من الأصناف التي لم يتم تحين أسعارها منذ سنوات، نافيا ما تم تداوله أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. وأوضح نفس المصدر أن مراجعة الأسعار شملت عددا محدودا من الأدوية المستوردة وأن الزيادة كانت في حدود بضع دنانير والمليمات فقط، وقد تم اعتمادها نظرا لارتفاع تكاليف توريدها وتطور تكلفتها في الأسواق العالمية وفق تعبيره. وأكد نفس المصدر أن الهدف من تعديل الأسعار هو ضمان مواصلة توفير هذه الأدوية وتفادي أي اضطراب في تزويد السوق. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري مؤرخ في 30 جويلية 2026 يضبط مدة موسم جني الحلفاء لموسم 2026-2027، وذلك في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية. وينص القرار على أن ينطلق موسم جني الحلفاء يوم 1 أوت 2026 ويتواصل إلى غاية 31 جان في 2026، على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة جني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن، كما يمنع القرار جني الحلفاء بعدد من المناطق مع تحجير ري نباتات الحلفاء الموجودة بتلك المناطق، وذلك حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية وضمان حسن استغلالها. ويأتي هذا القرار استنادا إلى مجلة الغابات والنصوص القانونية المنظمة لقطاع الفلاحة والصيد البحري. تواصل الشركة التونسية لأسواق الجملة تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها بما يعزز الشفافية ويضمن أحكام متابعة مسالك التوزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. وستعزز الشركة بعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال بالمكنين 2026 هذه التجربة، وتحديدا يوم 15 أوت 2026 الذي سيكون موعدا للانطلاق الرسمي للعمل بهذا المسار من خلال مرافقة سوق الجملة بطولبة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية وفي مقدماتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتجات الفلاحية. ويأتي هذا التقدم وفق بلاغ تلقت وات نسخة منه يوم اليوم الاثنين في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بكافة الأسواق الجملة بالجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة. أعلنت بلدية سوسة على هامش بلاغ اليوم أنه في إطار دعم منظومة المراقبة والردع في أنها بصدد إعداد صفقة لاقتناء عدد من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء، وسيتم ذلك بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط بما يساهم في حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية 2026 كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها تراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ وتعطل مشاريع انتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير له أن استثمارات الشركة في وسائل انتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1.947 مليار دينار خلال الفترة من 2016 إلى 2020 إلى 284 مليون دينار خلال الفترة من 2021 إلى 2025. وأضاف التقرير أن الطلب على الكهرباء وصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021 و 2025 لتسجل ذروة الاستهلاك مستوى قياسيا بلغ 4888 ميجاوات يوم 14 أوت 2024، في حين تراجع نسق تعزيز القدرة الانتاجية مقارنة بالفترة السابقة. وأشار المرصد إلى أن مشاريع انتاج الكهرباء تابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقدرة جملية تناهز 870 ميجاوات ما تزال متوقفة منذ سنة 2018 رغم استكمال ملفات طلبات العروض الخاصة بها، وتشمل محطة الدورة المركبة بالصخيرة بقدرة 500 ميجاوات ومحطة رياح بجبل الطباقة بقدرة 80 ميجاوات، إلى جانب 6 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 300 ميجاوات. وأرجع التقرير تعطل هذه المشاريع إلى عدم حصولها على موافقة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة باعتبارها سلطة الإشراف على الشركة وفق الأطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. واعتبر المرصد أن السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة أعطت الأولوية للاستثمارات الخاصة والأجنبية في مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مقابل تراجع الاستثمار العمومي في وسائل الانتاج، وهو ما انعكس بحسب التقرير على القدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الاستجابة للطلب المتزايد وضمان استمرارية التزود بالكهرباء. وخلص التقرير إلى أن موجة انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال صيف 2026 لم تكن وفق تقديره نتيجة الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة فحسب، بل كشفت أيضا تداعيات تراجع الاستثمار العمومي في إنتاج الكهرباء على أمن التزود بالطاقة. سجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية خلال صيف 2026 درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. وأصبحت موجات الحر البحرية خلال السنوات الأخيرة أكثر تكرارا وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال إحداث ضغط حراري قوي يؤثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والصدفيات والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وقد تؤدي إلى حالات نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي. ورغم أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أقل من 1% من مساحة بحر العالم، لكنه يحتضن ما بين 7 و9% من الأنواع البحرية العالمية، يعيش فيه أكثر من 17 ألف نوع من الكائنات البحرية، وما بين 20 و 26% من هذه الأنواع متوطنة لا توجد في أي منطقة أخرى. وترتفع حرارة منطقة البحر الأبيض المتوسط وفق معطيات صادرة يوم أمس الأحد عن جمعية تونسي بنحو 20% بوتيرة أسرع من المعدل العالمي، في حين يتوقع أن ترتفع حرارة مياهه بين 1.8 و 3.5 درجات مئوية بحلول سنة 2100. وسجلت بعض مناطق غرب المتوسط خلال سنتي 2025 و 2026 حرارة سطح البحر بأكثر من 5 درجات فوق المعدل الموسمي، ويتزامن ارتفاع درجة حرارة المياه مع ظواهر بيئية أخرى من بينها المد الأحمر وتكاثر طحالب بكثافة التي قد تؤدي إلى انتاج سموم أو استهلاك كميات كبيرة من الأكسجين عند تحللها، مما يفاقم ظاهرة نقص الأكسجين في المياه ويزيد من معدلات نفوق الكائنات البحرية. سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر على بعد 125 كيلومتر شرق القاهرة حسب ما ذكر تقرير إخباري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن باسم نبوي رئيس المعهد القومي للبحث الفلكية والجيوفيزية قوله أن الزلزال وقع في تمام الساعة 3 صباحا اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وأضاف النبوي في بيان أن المعهد تلقى إفادات بشعور المواطنين بهذه الهزة دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات. وتابع نبوي أن الهزة وقعت على عمق 26 كيلومترا وعلى دائرة عرض 30.62 درجة شمالا وخط طول ب 32.57 درجة شرقا. هذا شعنا في الركاب، بش خليكم على الموسيقى، راجعين بعد شوية في ساعتنا الثانية في نسمة صيف. مرحبا.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net. انتم تسمعوا في نسمة سيف على rmfm.
2: رجعنا لكم مزيد مواصلين في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم الناس كل ما 23 دقيقة. تحية لكل مستمعينا وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 لوقيت هذا انفو لوكال. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الاثنين أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من مناطق تونس الكبرى، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وحسب ما تفرضه وضعية الشبكة. وسيكون الانقطاع أيضا، أكدت الشركة أن هذه القائمة ليست نهائية وقد تشمل عملية القطع مناطق أخرى، وين أيضا سيكون الانقطاع وفق بلاغ صادر عن الشركة خلال الفترة الممتدة من الساعة 12:00 ظهرا إلى الساعة 5:00 مساء، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، مع عودة التيار الكهربائي بصفة آلية ودون سابق عليهم. وسيشمل انقطاع التيار الكهربائي رقادة، بوحجلة، عين جلولة، نصر الله، منزل مهيري، أولاد عاشور، سهيلات، سبيبة، العلاء، هرقلة، بوفيشل، منطقة صناعية بنفيضة، حمام سوسة، أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، قصر لمسة، جمال، زاوية قطنشة، بمبلا، مساكن، بحجر، الساحلين، منزل كامل، الشابة، بقالطة، شربان، رجيش، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، خزامة، سهل الثلاثة، أولاد الشامخ، والمنطقة الصناعية الجم، طوزة، والشتويين. تنفيذا للخطة الجهوية للحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وتحسين مؤشراتها، وفي إطار دعم المجهودات البلدية المشتركة للعناية بالنظافة والمحافظة على المحيط، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة صباح يوم السبت بداية من الساعة 8:00 صباحا على تدخل جهوي للنظافة ببلدية سوسة بمشاركة مختلف بلديات الولاية والهياكل المتداخلة، ليشمل أحياء 9 أفريل، بحسين، الكزمات، الصفاية، ودغنيم، بمرجع نظر بلدية سوسة، وبحضور السادة كتاب العام أو الكاتب العام للولاية معتمد جوهرة، كاتب عام بلدية سوسة العمد، الأعوان المحلفين. وأيضا كما تم خلال عملية التدخل تحرير عدد من المحاضر بسبب المخالفات البيئية، كما أكد ولي الجهة للحضور على مواصلة العمل الميداني للرفع من مؤشرات النظافة وتنفيذ برنامج التدخلات لإزالة النقاط السوداء لشهر أوت 2026 متمثلة في الشريط الساحلي من بوجعفر إلى هرقلة، القلعة الصغرى، حي المنازة، قصيبة الثريات، أيضا واد القوس، وكودة الرمل، المسعدين، القليعة، في الزهور، حي السعادة، في القلعة الكبرى، واد الصغير، بير حلاوة والمناصرة، في مدينة أيضا مساكن، حمام سوسة، كوندار، وسيد الهانية. أيضا نحكي على جلسة عمل لمتابعة القرارات والأعمال البلدية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. نحكي وين أشرف السيد سفيان التنفوري على جلسة عمل خصصت لمتابعة العمل البلدي بحضور السيد الكاتب العام للولاية والمعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات والمديرين الجهويين للتجهيز والبيئة والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، إلى جانب ممثلين عن الإدارات المعنية والمصالح الأمنية. وكان أكد السيد الوالي في مستهل الجلسة لأنه هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى الارتقاء قطاع النظافة وتحسين الوضع البيئي، تكريسا لحق المواطن في العيش في بيئة سليمة داخل المناطق البلدية. وقد تم خلال الجلسة تقييم الوضع البيئي الحالي ورصد أبرز النقائص، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل للقضاء على النقاط السوداء والمصابات العشوائية بتسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية لإزالتها وتطهير مواقعها بصفة نهائية. كما تم الدعوة إلى مواصلة تركيز كاميرا المراقبة بالنقاط السوداء وتهيئة الفضائيات المهجورة والمساحات الخالية عبر غراستها وتجهيزها بحاويات كبرى أو حواجز تمنع إعادة استغلالها كمصبات عشوائية، بما يساهم في تحسين المشهد البيئي والمحافظة على المحيط. وشدد والي الجهة على ضرورة إعادة تنظيم خدمات رفع الفضلات من خلال مراجعة مسارات وأوقات الجمع لضمان تغطية مختلف الأحياء قبل ساعات الذروة، إلى جانب تعديل خطط اتصالية وتحسيسية بالتعاون مع وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني، كما تم التأكيد على تكثيف عمليات المراقبة الميدانية طيلة أيام الأسبوع خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع استغلال كاميرات المراقبة الذكية في رصد المخالفات وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة ضد المخالفين، إلى جانب مواصلة العناية بالمناطق الزرقاء لمجابهة التغيرات المناخية المتوقعة. وفي ختام الجلسة دعا السيد الوالي إلى مزيد تعزيز التنسيق والعمل التشاركي بين مختلف المتداخلين من سلطة جهوية ومحلية وإدارات عمومية ومكونات المجتمع المدني، ومواصلة تنظيم التدخلات الجهوية للنظافة والتفاعل السريع مع مختلف الإشكاليات بهدف الرفع من مؤشرات النظافة وتحسين جودة الحياة وظروف عيش المواطن بالولاية. هذا شعنا في أنفو لوكال، باش خليكم على الموسيقى مواصلين باتشوية في مواضيع إضافية. نحكيه على مصيف الكتاب في المكتبة العمومية بمساكن باتشوية في نسمة صيف. مرحبا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا. ما 43 دقيقة، نسلم عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الثانية. الوقت هذا أكيد البداية في ساعتنا الثانية باش تكون بالانفيتي.
0: الانفيتي
2: ضمن فعاليات مصيف الكتاب في دورته 33 تحت ظل المكتبة العمومية بمساكن، سلسة من الورشات واللقاءات الثقافية الهادفة إلى ترسيخ حب المطالعة والإبداع لدى مختلف الفئات العمرية. والحديث على هذه التظاهرة وبرنامجها وأهميتها نستضيف المربية منير الصالحي ورئيس جمعية الكتاب وإبداع والناشط أيضا بالمكتبة العمومية بمساكن. مدام منيرة، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: عسلامة ومرحبا بك، تحية لك وتحية لكل فريق العمل
2: في هالقائلة. كل الشكر ليك مدام، ونشكرك على رحاب صدرك وتدخلك معنا للحديث على هذه التظاهرة مصيف الكتاب في دورته 33. يعني لو كان تعطينا فكرة شاملة على هذه التظاهرة في بداية التدخل مدام منيرة.
3: مرحبا بك وشكرا على الاتصال وعلى الإعلان عن برنامج مصيف الكتاب، مع أنه هو بدأ من الأسبوع اللي فارس. التحية لكل المستمعين.
2: 15 جويلية 15 أوت يظهر لي.
3: هو في مساكن بدأ من نهار 27 جويلية. كانت ورشة أطرتها السيدة لميا رواتبي حول حماية البيئة. كان موضوعها هو موضوع مصيف الكتاب وشعار وسنة هو معناتها على البيئة وعلى النفايات وكيفية، معناتها هذا هو الموضوع. كانت الورشة حول أسباب تكاثر الحريقة وهي قنديل البحر في شواطئنا بسبب يعني بداية انقراض سلحفاة البحر ودعوة إلى يعني المحافظة على شواطئنا من الفضلات وخاصة السشيات معناتها إلى سبب موت سلحفاة البحر. وكان العمل الورشة في هذا الإطار، وخدموا صغيرات كتاب عملاق موجود في المكتبة، وروح كل صغير بكتاب معطي بنسخة مصغرة من العمل. كان يعني عمل ممتع الحقيقة. ضيت عدى الأسبوع الفارس، الأسبوع ضيب دينا اليوم نشاط مع المبدع والفنان كمال الزغيزي اللي جانا من مدينة المنستير. عمل بش يكون متواصل على مدة 3 أيام وفيها زادة تثمين النفايات، وقاعدين صغيرات بدأوا معناتها أعطاهم لمحة اليوم على النفايات وكيفية تثمينها وكيفية يعني منها حماية البيئة من الأوساخ المتواجدة فيها، وكيفاش الأوساخ هذيك نجموا معناتها في عود باش نلوحوها نجموا نستغلوها يعني في معناتها صناعة أعمال ولا تكوين أعمال فنية.
2: دونك لاحظوا فما تنوع في الورشات.
3: تنوع، وفما الجانب الادبي هذا العمل معناتها باش يقوموا به بداوه اليوم صغيرات وباش يكملوه غدوه وبعد غدوه ان شاء الله بداوا في العمل اليوم. وكان معناتها فما اقبال كبير، وخاصه انك العمل للمجموعات عند الصغيرات كيفاش كيتعاونوا باش يخدموا عمل مع بعضهم، وكل واحد يحب يكون معناتها مشارك في العمل ويقدم شنو ينجم يعمل فيه. كل واحد معناتها يحسوا باش كيفيك من العمل، كل واحد قلت لهم معناتها ينجم يغزر له العمل ان شاء الله باش يكون عمل ضخم باش يكون يتشاركوا به في معرض ان شاء الله في معناتها معرض كتاب باش يكون موجود في المكتب. صغيرات الكل يحسوا اللي هما كل واحد قام معناتها بجزء من العمل هذاك في المشروع اللي باش يكون موجود. ترى تو كيف يكمل تو يروح، ما نحبوش نحكيو عليه تو شنو باش يكون في الاخر.
2: اي نشوفوا النتيجه ان شاء الله.
3: وفما العمل الجانب الادبي باش نقدموا كتاب الدكتوره صفيه جنب عبد الجليل نهار 7 اوت معناتها الاسبوع هذا في اخر الاسبوع بنادي الشباب بالمردي. هو المصيف معناتها الاعمال باش تكون داخل المكتبه وخارج المكتبه، باش يكون عنوان كتابها ورنا ورني وهي الرحله الاندلسيه اندونيسيا مش الاندلسيه باش نقدموه ان شاء الله في نادي الشباب. وفما نهار 10 اوت تقديم مجموعه القصصيه لتوكس للكاتبه وفاء فتح الله بالمكتبه العموميه في مساكن. وعندنا نهار 14 اوت يعني اخر يوم في المصيف باش يكون أي. المكتبة نرجو للمكتبة إنتاج قصة رقمية للذكاء الاصطناعي تأثير عيش المؤدب.
2: ممتاز. دونك مدام منيره لاحظوا كما قلنا تنوع في الورشات هذه بين صناعه الكتب، تثمين النفايات، الذكاء الاصطناعي، تقديم اصدارات. كيفاش تم اختيار المواضيع هذه اليوم؟ ويظهر لي فما استهداف لكل الشرائح العمريه.
3: صراحة كل استهداف حاولنا معناتها باش نمسوا كل شرائح الاطفال. احنا قلنا ديما العمل في المكتبه، احنا الهدف هو ديما ترغيب الطفل باش يكون باش يقبل على المكتبه العموميه وباش يطالع. باش حبينا نوريو للصغيرات اللي المكتبه العموميه كي جا صغير مش باش يقرا كاو، ساعات الصغير تقول له اجا اقرا كتاب، بيحس معناتها ديما القراءه مربوطه بالعمل المدرسي وبالكتاب المدرسي
2: صحيح.
3: بينما كي يجي للمكتبه العموميه مش يقرا برك، يقرا في الكتاب ونجم يكون معناتها باش يكون انفتاح وتوسع من الكتاب هذاك، باش يعمل انجاز معناتها باش يكون فما عمل فني باش يعمل صغير، سواء كان في الرسم سواء كان في انجاز معناتها مجسمات كيما باش نقعد معناتها اللي عملناه اللي بدينا فيه اليوم، ولا العمل اللي تعمل نهار مع السيده لميا الروات بالكتاب العملاق. صغير يحس اللي فما ابداع معناتها مش كان باش يقرا اكا هو الكتاب ويروح.
2: فما اقبال، فما اقبال من الاطفال،
3: فما اقبال من الاطفال اي، وخاصه كيف يجي وتحس الصغير كيف يدخل، خاصه قلت لك كيف فما حاجه فيها براعات يدويه وفيها معناتها الصغير باش ينجز عمل مش باش يقعد يقرا كاو باش يشد الطاوله بعده على الطاوله وعلى الكرسي باش يعمل حاجه. كيف ظهر اليوم يديروا في المكتبه هكا معناتها ويشوفوا كي النفايات مكدسين معناتها هكا تلول ولا ساشيات واش كاين سيمان معناتها الصغير يقعد يقفل يقول شنو هذوما شنو نعملوا بهم معناتها اليوم. ويرى روحوا العمل كيفاش مش يبدا وكيفاش هو قاعد يشارك فيه، ما تحس فما متعه والصغيرات كل تقولوا باش يجي غدوه ولا باش يجي مخر غدوه العمل نتاعو، فما حد باش ياخذ بلاصه يقول لك ليه ليه باش نجيو بكري نجيو بكري، معناتها فما تحس فما شغف وفما اهتمام بالموضوع.
2: اكيد المشاركه مازالت مفتوحه للصغيرات اللي حبوا يلتحقوا مدام منيره.
3: والله اي احنا هو العمل قلنا نبدا ونجم الناس كل يشاركوا فيه، مازالت مفتوحه ونجم الصغيرات يجيو. العمل يبدا 10 ان شاء الله، الورشات تبدا 10 حتى نص النهار.
2: تنظيم مثل هذه التظاهرات اليوم للصغيرات ومصيف الكتاب نتصور عنده اهميه كبيره خاصه خلال فتره الراحه هذه وفصل الصيف.
3: اكيد احنا المكتبه العموميه بمساكن الحقيقه خاصه هي معناتها ناشطه كلها قسم الشباب وقسم الاطفال والكهول كل، اما قسم الاطفال بالحق معناتها فما فيه ديما ورشات متواصله وعنا نوادي معناتها موجوده. احنا كرئيس التنميه جمعيه كتاب وابداع عنا نوادي في المكتبه قاعدين يخدموا فيها، نادي الابداع الادبي وحصه معناتها موجوده كل نهار اربعه الاسبوع هذا برك خاطر فما الورشات نتاع مصيف الكتاب مش باش معناتها باش نعملوها. الصغيرات يحضروا فما تحس فما اقبال على الكتاب، هو شكون باش يحضر معاك في نادي ابداع ادبي؟ كل صغير المهتم معناتها يحب يقرا ويكتب، فما صغيرات معناتها من اللي بدينا من اول جويليه مواظبين ويحضروا ويكتبوا تحسهم مهتمين. ويجي يكتب لك حتى حاجه اخرى معناتها يكتبها في الدار ويجي يوريها يقول كاني هاو عملت قصه اخرى مش اللي خدمناها في المكتبه كاو. فما اهتمام وورشة الرسم دارتها في الصغيرات كيف ما رسم وكل يحبوا ينشطوا يحبوا يرسموا بالقواش، خاصه تقول قواش ولا باش يصنعوا قوارير تقولهم تشوفهم كل داخلين معناتها المكتبه كل واحد في يده قرارة بلاستيكية ولا أي حاجة معناتها طلبتها المنشطة معناتها فما اللي تحس الاهتمام بالموضوع.
2: فما أيضا رسالة تحب توصلوها اليوم للعائلات مدام منيرة باش تشجع أبنائها على ارتياد المكتبة؟
3: أكيد نحب احنا ديما نداءنا لكل الأولياء، خاطر الصغير هو وحده ما يجيش نعرفوا الأولياء معناتها منشغلين فما العمل، أما ديما نقولوا مساج ما فيها باس كي نخصوا شوية وقت معناتها الأب ولا الأم ولا حد من الأفراد العائلة يوصلوا صغيراتهم يجيبوهم يعودوهم حتى كي يعودوهم خاصة اللي قراب للمكتبة. احنا ديما نقولوا تو صغير كي تخليه في بيته وتسكر عليه الباب وتقول معناتها في بيني وبينك الهاتف هذاك ماهوش اختار هذاك، أما كي تقولوا باش تمشي تعودوا حتى بالطريق كي يبدأ هو شنو احنا صغير نتحملوا المسؤوليه من صغرته في كل حاجه معناتها في حياته كي تبدا خاصه بلاصه قريبه ما نقولش يعني بلاصه بعيده معناتها ماشي طفل فما اختار عليه في الطريق ولا تبدا بلاصه قريبه وتعود صغيرك يجي قولوا هاك تمشي منا تمشي منا ويمشي للمكتبه ما فيها باس خليه يجي تعودوا.
2: مدام منيره بعد مصيف الكتاب شنو اهم المواعيد والمشاريع الثقافيه القادمه لجمعيه كتاب وابداع في هذا السياق؟
3: عندنا في المكتبه في البطوله الوطنيه للمطالعه قاعدين نخدموا مع الصغيرات، عملنا تقييم اول للصغيرات وعندنا بعد مصيف الكتاب ان شاء الله باش يكملوا مع الصغار التقييم وفما تقييمات شفوي والكتابي، قاعدين نحضروا في الصغيرات البطوله الوطنيه للمطالعه كيفاش يلخصوا كيفاش معناتها نصلحوا لهم في الخدمه نتاعهم باش يعمروا الدفاتر. وعلى نادي الادبي هذا موجود مش يكون موجود باستمرار تو هو كل نهار 4 من 10 نص النهار ومن بعد ان شاء الله كي نرجعوا تبدا السنه الدراسيه باش يكون معناتها نبدلوا له التاريخ نتاعو كي باش يكون معناتها السبت عشيه ولا احد ونعلنوا عليها على صفحه المكتبه العموميه. وفما نادي الرسم هذا موجود مش يكون ديما معناتها موجود. وفما نادي المسرح هذوما نوادي ثلاثة قارين في المكتبة العمومية إلى جانب لقاءات أخرى إن شاء الله باش تكون دعوة كتاب للأطفال باش نقدموا كتب ومش يكون معناتها الحوار بين الكاتب وبين الطفل موجود إن شاء الله. عندنا برنامج باهي إن شاء الله باش نحضروه بعد مصيف الكتاب.
2: أكيد دونك نجموا نحطوا عنوان مدام منيرة أنه مصيف الكتاب في دورة 33 حين تلتقي ثقافة بالإبداع في مساكن. يظهر لي اليوم يعني نلقاو الأدب والثقافة والإبداع واليوم المجال مفتوح للصغيرات باش يوريونا المواهب نتاعهم.
3: صحيح هو كل حد معناتها كل صغير اللي مهتم بحاجه مهتم معناتها بالبراعات اليدويه ومهتم يحب معناتها يصنع مجسمات ويصنع هيك يبتكر ويلقى روحه. الصغير المهتم بالذكاء الاصطناعي مش يلقى. الكبار معناتها احنا كيفاش نحكيوا على كتاب مدام صفيه قم ولا المجموعه القصصيه للسيده وفاء فتح الله مشكور اهتمامات الكبار والصغار معناتها الناس معناتها كل الشرائح ان شاء الله تلقى حظها موجود في برنامج المصيف الوطني للكتاب.
2: كل الشكر ليك مدام منيرة يعطيك صحه سعيد برشا بهذا التدخل.
3: تحية لكل المستمعين تحية لكم إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
3: كل الأطفال.
2: مرحبا بك مدام منيرة. كل الشكر لك سيدة منيرة الصالحي المربية ورئيس جمعية كتاب وإبداع. حكينا على مصيف الكتاب في دورته 33 بالمكتبة العمومية بمساكن. هذا شعنا في الانفيتي.
0: الانفيتي
2: ما 3:52 دقيقة. بش خليكم فاصل قصير بعد مواصلين في نسمة صيف. مرحبا.

0: مال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد الأربعة 31 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الثالثة لقيت هذا الانترفيو. سي هشام أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا سمعتي، مرحبا بك.
2: مرحبا، كل شكر ليك على التدخل هشام. دونك فما إشكال حبيت توصلوا اليوم للمسؤولين، نحكيوا على الطريق في المسعدين.
3: ايه ده طريق الزون اندستريال هذاك الهزل اليوني داخل طريق ما نحكي لكش اخويا مهدي، ظل بس
2: موجود موجود الفيديو بعثونا ديجا قاعدين نعديو فيه في الموبايل.
3: خاطر الراي تو كما حكيت لك انا حتى على الطريق خويا مهدي تنجم تاثر فيه تطيح، مش ميكانيك ولا والعباد اللي قاعده مغادي بالالاف، تعرف انت بالالاف بالالاف راهو راني نخدم انا غادي تو من سنة التصفى حتى التو، أنا تو خارج البنات آلاف بنات ما فهمت، وعملوا المطالب عملوا كذا والعباد تشكات والمعامل هنا الزون كلها تشكات ولا حياة المنتونادي معناتها فهمت.
2: الطريق هذا هو يوصل حتى للثنية اللي من غادي، نقولوا احنا طريق القصيبة
3: هذا الطريق 30 الطريق 30 من تالي بين القصيبة والمساكن.
2: اي اي اي
3: فهمت، هاك تشوف انت الفيديو عندك وشوف التصاور وشوف الحفرة اللي صورتهم لك وشوف كيفاش
2: من خلال اي المواطنين فما تشكيات ترفعت ربما طالبوا انه
3: طيب فما ديجا ايجي كان تعمل طلع انت على الكراهة بتاع العباد والسيارات اللي يخدموا عليها اليوني ولا الزون بكلها معامل ديجا لان كيف تشوف قداش كمية كراهة قداش العباد ماشي اللي توها انتو مروحين قدامي، كان نحب نصور لك في الفيديو تصور لك العباد اللي مروحة ما نعرفش شكون المسؤول عليه، ندرا بلدية ندرا تجهيز ندرا هذه ملكتورية سمعت حسب سمعت البلدية معناتها فهمت.
2: هو الأقرب أقرب البلدية هو الطريق هكا
3: نورمال بلدية نورمال بلدية هذا كيف سمعت هم توا حتى الآن ما فماش لا فما حلول لا فما مؤشرات باش يكيس ولا فما حد شيء، مازال ما فما حد شيء حتى الآن.
2: معناها حتى كي حكيت ربما مجلس محلي ولا البلدية ما فماش إجابة صحيحة
3: شيء ما فما حد شيء، ديجا آخر مرة بعثوا جوابات ومسوات المعامل هنا وكله وما فما حتى مبادرة صغيرة باش يحبوا يكيسوا ولا يعملوا حاجة شيء.
2: الطريق هذا أكثر يستعملوا العملة ولا فما مواطنين يتعدوا من غادي
3: بارش يتعدوا ولا سمعت يتوا يجيوا من المسوسة ويقصوا من هنا باش يقعدوا 33 يجيوا من تالي ورا مساكن.
2: واضح شيء
3: يعدي المساكن.
2: أي

هشام اكيد وعدد من المواطنين يطالبوا انه ان شاء الله يصير التدخل، وعلاش لا ممتون يعني فما كل الاشغال الموجوده طريق مساكن القصيبه ان شاء الله علاش لا ممتون يستغلوا الاشغال هذية ويتم برمجته بسرعه، ويعني يتم مش طويل برشا ولا الطريق، وينجم يعني يتم رصد تمويلات اضافيه ويصير التدخل في هذا الطريق ان شاء الله في القريب العاجل. باش نخرجوا احنا فاصل ومن بعد راجعين في القناص. مرحبا.

0: الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة مواصلين في ساعتنا الثالثة في نسمة صيف. مرحبا
1: أنتم تسمعوا في نسمة صيف على برما فيه
0: فتحة صغيرة نحكيه على السبور وآخر المستجدات الرياضية قبل ما نواصل مع بقية فقراتنا في حصتنا اليوم. من البداية مع النجم الساحلي ونعرف فريق جوهرة الساحل عن خامس انتدابات هذا الموسم. هو متوسط ميدان النيجيري أوشي جبو 23 سنة في صفقة انتقال حر. نذكر أن اللاعب هذا سبق له لعب في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع الترجي الرياضي الجرجيسي 15 مقابلة, سجل هدف واحد وقدم تمريرة حاسمة وأيضا خاض تجربة قصيرة في الدوري القطري مع نادي الخور القطري. وجه رئيس الهيئة التسييرية النجم الساحلي كريم العكروت نداء عاجل إلى جماهير الفريق مؤكدا أن النادي أمام مهلة حاسمة لا تتجاوز يوم 10 أوت الجاري لتوفير المبلغ المالي الضروري لاستكمال ملف الحصول على رخصة المشاركة في البطولة. وأوضح العكروت أن الحصول على الرخصة يعد شرط إجباري لمواصلة النشاط في البطولة, مشددا على أن لا إدارة أو وزارة أو جامعة يمكنها منح النادي استثناء في هذا الجانب باستثناء استكمال خلاص الملفات أو تجديدها وفق الإجراءات المعمول بها. وقال رئيس الهيئة التسييرية نجم الساحلي أن النادي تمكن لحد الآن من توفير نحو 500,000 دينار, غير أنه أصبح مطالب بتوفير 1,000,000 دينار في ظرف 8 أيام لاستكمال المطلوب قبل انتهاء الأجيال. وأكد العكروت أن المبلغ المتبقي مرتبط أساسا بحملة الاشتراكات داعيا جماهير نجم الساحلي إلى الانخراط بقوة في الحملة, حيث ستكون الجماهير مطالبة باقتناء 7,000 اشتراك في 8 أيام حتى يتمكن النجم من خلاص ديونه والمشاركة في البطولة الموسم القادم. وأضاف أيضا أن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار, معتبرا أن النادي بلغ مفترق الطريق وأن المرحلة الحالية تتطلب تحمل جميع لمسؤولياته بعد أن قامت الهيئة بوفق تأكيده بدورها في حدود الإمكانيات المتاحة. واختم العكروت تحذيره بالتأكيد على خطورة الوضع مشددا على أن عدم استكمال الشروط المطلوبة في الأجيال المحددة قد تكون له تداعيات كبيرة على مستقبل النجم الساحلي, قد تصل إلى السقوط إلى الأقسام الدنيا والهواة. وتأتي تصريحات رئيس الهيئة التسييرية في وقت يخوض فيه النجم الساحلي سباق مع الزمن لتأمين موارده المالية واستكمال ملف الرخص قبل يوم 10 أوت, وسط دعوات متكررة لجماهير الفريق للمساهمة في إنقاذ الوضع عبر الإقبال على الاشتراك والقمصانة. أعلن مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان عن قائمة اللاعبين التي ستخوض طرابلس تحضيري استعدادا لدورة الألعاب المتوسطية التي تنطلق يوم 23 أوت وتتواصل إلى يوم 3 سبتمبر. وضمت القائمة الأسماء التالية: معتز الحنزولي وريان بسباس في حراسة المرمى, في الدفاع محمد أمين علالة, على دين الدربيلي, ريان بوقديدة, يوسف الحرش, محمد ريان الرحيمي, سليم الخضراوي, جريدي وفيليب لانكونتان, في وسط الميدان الياس الضاوي, ريان الجبالي, أيضا حمزة العبيدي, ريان عنين, محمد صادق محمود, ريان الشعبيني, هيثم ضو, قاسم كريم, في الهجوم من الله الحميدي, وليد ذويب, ياسين الشعبيني وزين الدين كادا. نحكيه على وين تستضيف إيطاليا في الفترة ما بين 21 أوت إلى 3 سبتمبر مسابقة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها رقم 20, وستدور مقابلات ومسابقة كرة القدم في 6 ملاعب بين مدن ليتشي, تورونتو, فونتانا وبرينديزي. ونعطيكم فكرة على برنامج مقابلات المنتخب التونسي يوم السبت 22 أوت الجولة الأولى. تونس بداية من 9 التعليل بشتواجه منتخب المقدوني. يوم الاثنين 24 أوت الجولة الثانية بداية من 10:30 متاع الصباح المنتخب التونسي في مواجهة المنتخب المغربي. ويوم الأربعاء 26 أوت 10:30 متاع الصباح تونس في مواجهة تركيا. نذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت مشاركة بمنتخب أقل من 21 و 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان. اتفقت الهيئة المديرة للشباب العمران مع ثلاثي حسني جزمير وياسين الميزوني ووسيم القروي على إمضاء عقود تمتد لموسمين, وذلك في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد. ويشغل حسني جزمير البالغ من العمر 28 عام خطة مهاجم وقد لعب الموسم الماضي مع مستقبل جيبس. أما ياسين الميزوني البالغ من العمر 25 سنة فينتمي إلى مركز الدفاع. في المقابل يبلغ وسيم القروي 29 عام ويشغل خطة حارس مرمى, وسبق له اللعب مع الترجي الرياضي تونسي مستقبل سليمان واتحاد بنغردين. أعلن مستقبل سليمان اليوم عبر صفحته الرسمية أن الحارس وقائد الفريق معز بن شريفية قرر مواصلة المشوار لموسم إضافي بعد الاتفاق الحاصل بين الطرفين. نذكر أن معز بن شريفية انتقل لفريق مستقبل سليمان الموسم الماضي وكان قريب من المغادرة إلى فريق آخر في الرابطة الأولى. تمكنت إدارة نجم المتلوي صباح هذا اليوم من إنهاء جراية التعاقد بصفة رسمية مع الحارس محمد عزيز البجاوي لمدة موسمين ويبلغ من العمر 25 سنة. قمص الموسم الماضي زي الشبيبة القيروانية حيث شارك في 11 مقابلة بالإضافة إلى المتوسط ميدان الدفاع المستقبل جابس محمد عامر بالغيب لمدة موسم واحد ويبلغ من العمر 25 سنة وسبق له اللعب مع الاتحاد المنستيري الترجي الجرجيسي وفريق أيضا سعودي. نجم المتلوي تعاقد منذ انطلاق الميركاتو الصيفي الحالي مع 8 ملاعبية وذلك استعداد للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. جيت نادي حمام لم فعلا عن تعاقده رسميا مع كل من المهاجم محمد علي المجري المدافع المحوري بهادين السلامي ولاعب الوسط هيثم المحمدي ووقع اللاعبون عقود تمتد حتى جوان 2027 فيما تضمن عقد السلامي بند يتيح التمديد لموسم إضافي. في المقابل أيضا الأمل الرياضي بحمام سوسة صعد حديثا إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تعاقد مع متوسط ميدان مالك بعيو لمدة موسم واحد كما أعلن الأمل على تجديد عقد الحارس محمد أمين الحسكي. نكمل مع أخبار يهم النادي الإفريقي وين فاز الإفريقي البارح على النادي البنزرتي في مباراة ودية كان جمعته بمركب عين دراهم بنتيجة هدفين مقابل صفر وسجل ثنائية النادي الإفريقي كل من محمد صادق قديدة في الدقيقة 6 وغيث الزعلوني في الدقيقة 62. 5:02 وصلنا نهاية ساعتنا الثالثة. باش نخليكم مع الموسيقى بعد مواصلين ما بقيت فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا
1: نسمة صيف ترجع لكم بعد شوية
2: بقية الشهر على ميرم افام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
2: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هاتك النمرو هذا
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: بيبليسيتي.
5: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
4: كبليسيتي.
6: صيف السنة تحلى العشوية في مانيجم سيركت بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل مانيجم سيركت يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
0: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية زعما كيفاش في القضية السنة؟
6: لا يا صاحبي مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوا مزيان برود وكل شيء موجود
2: وانت ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسه بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف اكثر كلمنا على 20 955 407، والا 99 872 الف. مش قلت لك نيوسكولي اراهي المكتبه المثاليه؟
4: بيبليسيتي.
7: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
8: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
7: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
8: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
7: قالت لك شي وين حالل؟
8: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحدا كوشة العيوني مقابل ستيك.
7: اي عرفتها.
8: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
7: يا مرا، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم؟
8: هيا حاج، 54 852 233، ولا 55 777 909.
7: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
8: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
4: ببليسيتي.
9: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
10: نسمه

0: الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على رام فام مع عقارية جلولو. من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل أزور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. إن ريزيدانس مودرن أفيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون إس بلس 2 وإس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتي للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الأرام فام.
4: أنا شايف وعامل كيف أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمى فام. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتي للستة مع مهدي ساحلي على الرمى فام.
5: رجعنا لكم من جديد الخمسة واربعة وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل ونيصل صوتنا على الراديو الفي وانا مثل ما بونيت ولا 99.8. نذكركم دايما وابدا بامكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف كيف تجمعوا تكلمونا على 71 134 396. مرحبا بكل تفاعلاتكم. نحكيوا على مهرجان الصيفي بمساك الوقيت هذا. لجندا
1: لجندا لجندا
5: يوم 6 أوت بدار الشعب مساكن تحتضن سهرة راب تجمع عدد من الأسماء المعروفة في الساحة. وأكيد باش نحكيه على العرض هذا ونرجع الأهم ربما الحاجات اللي ننتظروها من خلال السهرية هذه المنتظرة. سعيد برشا أنه حاضر بحدينا إف دوزام. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا
6: وسهلا مرحبا.
5: كيف كيف
6: مرحبا
5: مرحبا بيك. نورتنا ياب محمد. محمد فرح دوم. اي مرحبا محمد.
6: ايوا كل مستمعينا.
5: شكرا لي
6: على راديو اف ام. واي انسان معنا يدز معنا باش نجمو نقدم
5: هو باش انا برشا ما نحكيو محمد في يخص الراب لانه ديما واخو تصويره خايبه. دونك فما برشا ما نحكيو في الموضوع.

0: يك يعيشك يا اخوي مهدي، ميرسي بوكو على الاستضافه هذه، وان شاء الله نزيدو باش نحكي في برشا مزيكا. ان شاء الله ان شاء الله تمشي 5 على 5 كيما قلت،
1: ان شاء الله
0: 10 على 10.
1: ايهاب نوار، اهلا وسهلا ايهاب. مرحبا.
2: مرحبا بك،
1: نورتنا بالحضور. دونك اليوم نحكيو على العرض هذا محمد، ونخلي لكم الكلمه ندخلوا طول في الموضوع، وبعد نبداو نحكيو في بعض التفاصيل. الناس اللي تسمع فينا العرض هذا اللي باش يكون يوم 6 اوت، شنو ينتظر فيهم؟
3: الساعه نحكيو بالخصوصيه نتاع العرض، يعني الساعه قبل كل شيء عرض راهو معناها للعائلات الكل، خلينا نقولوا باش تتعدى معناها.
1: مش للشباب برك؟
3: لا مش للشباب برك، معناها باش تجي عائلاتنا، باش تجي اولادنا ما شاء الله عربيكس، معناها باش تجي اولاد وعائلته، يعني كيف كيف باش تجي اولادي وعائلتي، معناها باش تكون
4: صار عائلية.
3: في كان في لا معناها الاحترام، فهمت؟
4: باش تكون صار عائلية باذن الله، معناها حاجة نظيفة على الاخر، معناها باش تدخل اي دار موسيقى نظيفة على الاخر، زادة كان تهم العبيد فما عبيد
1: الكوتير باش تهتم بيها انت.
4: اني كوتي تصوير،
1: تصوير كل معناها فما فيديوهات زادة كيف كيف مونتاج من بعد، معناها
4: بطبيعة
1: تعمل معاهم في الكليبات.
4: موجود في الكليبات، حتى في الكليبات اكتور ديجا، معناها ننظر في الكليبات نصور معناها، وكل ابار تصوير بالليد نصور حتى كليبات، فهمت؟ موجود معناها مع ليكيب
1: اربيكس. دونك شنو نستنى في العرض هذا؟
0: والله برشا حاجات مزيانة كما قال أخوي محمد، معنا لاباز هي الموسيقى، ومش نحكيه على كما نقولوا احنا مش ترانسميتيو ميساج أتخافر لاموزيك اللي هي الأحواج الاجتماعية، الأحواج اللي نعيشوا فيها اليوم، وموسيقى نظيفة برشا اللي هي تشمل الناس كل الأعمار، معناها ينجم يسمعها إنسان عمره 10 سنين كما ينجم يسمعها إنسان عمره 40 عام كما 20 عام، معناها مش لم الناس الكل كما نقولوا احنا.
1: ليه ايه هاد
2: اللي يقول كونه موسيقى حاجه بيه على الاخر، ومخاخه ومفتحه ياسر، معناها حاضره، مانيش باش نعملوا حاجه مفارقه، حاجه مزيانه برشا، والناس كلها حاضره، وان شاء الله تمشي كان مريد
1: ان شاء الله. الاولاد اليوم كي نحكيوا على الراب في مساكن عنا الباز معناها موجوده، عن الموسيقى المحترمه اليوم نحكي معناها اللي تنجم تنافس في المارشي اليوم قدام لي رابور الاخرين، الباز موجوده اليوم،
0: البوتنسيال موجود
2: على السياس، واحنا اسلوب خالد عمر فرح ابدو زين سوسه مساكن
3: البوتنسيال، معناها ما شاء الله معناها كلها الاولاد تغني بالباي وتكتب بالباي، وفما حاجه باي يعني
1: لقي الشعبيه نتاعو الراب في مساكن
3: بيان سور. معناها تو خلينا نقولوا في مساكن ولا غير مساكن، معناها الموسيقى نتاع الراب هي اللي طاغيه تو، معناها فهمت
0: اللي يوصل اكثر للجمهور،
3: حتى معناها مش كان الصغار مش كان الشباب، معناها حتى في الديار راهو الموسيقى نتاع الراب، راهو الراب بحر، ما تنجمش تحطه في اطار نتاع انه في كلام زايد ولا معناها كلام نابي ولا، فهمت؟ معناها فما موسيقى هيك، فما موسيقى معناها محترمه زاده، كيما تنجم انت تحب تسمع معناها، فهمت؟ موجود شوالكم،
0: عندك شوال
2: عند المستمع اللي يحب يسمع يعرف شي
3: موسيقى تو نتاع الراب.
1: التصوير اللي واخدينه دونك على الراب انه كلام زايد راهو مش نتاعنا، راهو مش موسيقى نتاعنا، مش صحيحه ولا تبدلت شويه؟
3: لا مش صحيحه، نحن باش نثبتوا لهم في الحفله هذه، معناها باش نثبتوا لهم اللي راهو معناها الموسيقى نتاع الراب راهي تشمل الناس الكل، الصغير والكبير والمراه، معناها باش ندخلوا بها للديار احنا، معناها مش فهمت
4: صح فكره الراب، صحه فكره الراب، ممكن العبيد واخذ فكره خايبه على الراب قباحه وكذا وكلام زايد وكل، مي احنا باش نجيو ان شاء الله في البريود هذه في الايفينمون يعني لو 6 اوت ان شاء الله نهار الخميس، باش نسمعوا برشا عبيد حاجه نظيفه وحاجه كلين، معناها تليق بالعمر الكل، فهمت؟ معناها باش نبدلوا الفاسون تاع
1: التصوير اللي واخذينا على الموسيقى هذه وعلى الفن هذا.
3: الراب كيما نقولوا خلينا نقولوا خرج من الشارع، خرج من الشارع في امريكا، ففيه هو كلام معناها، اما احنا زاد نجمو معناها ناخذوش الحاجه كامله، نجمو احنا نبدلو فيها،
1: نقولوا كوميرسيال
3: صحيت نكوميرسيوها شويه،
0: في اللي يحكي القضيه الاجتماعيه، في اللي يحكي فما دي كيما نقولوا احنا
3: هي كلمه تنجم تتبدل يعني، فهمت؟ هي كلمه معناها تنجم تتبدل
1: بكلمه. تخدموا الموسيقى وحدكم ولا فما كيش نقولوا احنا تاخذوا الموسيقى وتركبوا عليها
3: والله كل مره وكيفاش
0: كل مره وكيفاش
3: كل مره وكيفاش مره تلقى موسيقى من اليوتيوب
1: معناها تو وصلنا انا نحب نعرف قاعدين نقدموا في الفن هذا اليوم معناها نخدموا موسيقى وتخدم ابار لي بارول دونك نتاعك

0: الكليم اللي بيشتكي له. دونك هذا اللي حبيت نفهم.
1: بنحكي عن موسيقى في تونس.
0: بدي اعطي اوزر انا بدي واحنا
2: اوفيسيال
1: اي اي اكثريه الهيتات في تونس راهي ميكس تيبات معناها موسيقى من اليوتيوب خاش خليهم بعد معناها بعد ما تيتر يعمل 50 وساعات 40 مليون ويتفسر معناها تيتر
0: خاطر يتعب من اليوتيوب
1: ميكس تيب ميم ساعات تلقى حاجه في اليوتيوب معناها نحكيو على البيت بالطبيعه ساعات تلقى حاجه في اليوتيوب ما تلقاهاش عند بيت ميكر ولا تنسبيريك تعطيك تعمل حاجه مش نورمال الحاجه دي
2: الحاجه اللي تلوج عليها انت تبدا تلقاها غير
1: على البلاصه هذيك معناها كي تسمع البيت هذاك البيت ينسبيريك معناها يخليك تخرج عليه حاجه مش نورمال
3: فما فيلينغ فما
1: ما تنجمش تفسر البيت ميكر معناها اللي انت شنو في مخك من داخل شنو تحب
0: في
1: حاجه حاضره
0: فهمتك في مساكن عندنا شكون يكتب وما يغنيش
1: شكون يكتب وما يغنيش
3: صور فما
2: فما بالي فما اللي انا عارفه بالي
1: ما نجمش نعرف يعني
0: لا يكتب ويعطيكم معناها هذا اللي حب الراب كل واحد يكتب واحد
1: الراب هو باش تنجم تكون رابور اللي تنجم تكتب الروح
3: تكتب الروح
1: فهمت سينو تولي شانتور مؤدي وبر معناها انسان انك تاخذ ليريكس من عند شكون ولا تشريهم واي وتغني
0: هي موجوده نورمال
1: فما منهم فما منهم ما تنجمش تصنفهم دي رابور خط الرابور معناها باش معناها باش تصنيف رابور انه يكتب الروح ويلحن الروح ويعمل كل شيء الروح فهمت
0: البدايات كيفاش كانت محمد
1: البدايات كانت صعيبه برشا معناها سورتو احنا هنا في مساكن انا ما كانتش دارجه الموسيقى نتاع الراب برشا وني داكور فما معناها الكولتور من قبل في مساكن ما كانتش فما معناها عندنا استوديو برك في مساكن الكل والاستوديو برك معناها نتاع مهدي كرموس نقدم له تحيه
3: فهمت
1: ومعناها وبداو كيما نقولوا بامكانيات ضعيفه معناها مشكل الامكانيات الهائله برشا فهمت
2: قد
1: فديما تلقى فمك صعب في الحاجه في الحاجه اللي تحب تعملها انت نحكيو معناها في الراب وكل شيء ما تعرفش ما عندكش علاقات سورتو بديت صغير وكل شيء ما عندكش علاقات فباش تلقاها صعيبه وبشويه بشويه قعدت كيما تحكي انت هيك نكتب وما نغنيش فهمت بشويه بشويه تعرفت على شكوني معناها رابي
0: خذيت لي باز
1: خذيت لي باز ما عاد شكون نسجل وما عاد شكون كيف
0: امكانيات زاده باش تخدم
1: لي كل عم نمشي ونقدموا
0: كاليتي دو سون ولا تصويره زاده كيف كيف يلزم برشا امكانيات
1: هذا هو
0: هو اللي يعمل الفارق هذا زاده
1: بيان سور بيان سور
0: المحيط اربيكس المحيط يعاون
3: محيط
0: يشجع
3: سا ديبون يا دي مومون فما عباد باش تشجعك وباش تعطيك الكود بوست اللي انت تستنى فيه سيرتو الرتور نتاع حبطت اغنيه جديده كيما نقولوا احنا باش تجيوك دي كومنتير عباد تقول لك يعطيك الصحه والله ما شاء الله كذا فما عباد باش تقول لك فاش احكي هذا معناها سي ان فيلينغ فهمت الموسيقى كلها فيلينغ كل واحد كي شي يحب يسمع
0: نقولوا احنا ياب المحيط المقرب للرابور هو يعكس المجتمع الكل معنا الصعوبات اللي يعملها المجتمع نعرفه في مساكن كانت الأمور مش مقبولة برشا مش مقبولة برشا اي
4: ثقافة ناقصة شوية الحقيقة في مساكن كوتي راب صحيح نتزو في بعضنا معنا نشجع بعضنا وكل ما ناقصة ناقصة
0: رابيرات في مساكن يكلاشيو بعضهم تكلاشيو بعضكم ولا فهميش ما صارش معنا خاطر لا روب الحفرة ما صار
1: اسمعني حتى صار وخيان وما صار شيء
3: فهمت تقعد موسيقى تقعد موسيقى
0: هو الكلاش موسيقى راهو في الاخر ما غلبتك موسيقى ولا غلبتي موسيقى معنا في الاخر هذا
1: هي راهي مش استعراض عضلات يعني فهمت اما لكن
0: في استعراض فنيات
1: اي مش سعيد اما معناها في الاخر
0: في الاخر صحيبات
1: في وسط مساكن ست ولاد بلاد نحن وفي الاخر نرجعوا معناها فاميليا واحده
0: بيان سور بيان سور
1: اي هو معناها
0: بي فما جديد نستناوه من خلال العرض هذا ابار الحاجات اللي كانت موجوده
1: نعمل كليبات باش تتصور سور سين باش تتصور مع الجمهور ان شاء الله
0: سي بيان
1: انا
2: فما برشا حس جديد والأولاد كلها حاضرة ما شاء الله
3: عندي أغنية جديدة مش نعملها في الحفلة ميزات ما عطيتش على اليوتيوب إن شاء الله باش نغنيها في الحفلة إن شاء الله حماس إذا عنده برشا خدمة جاية
0: دي حضرتونا حاجة برما باش نسمعوا
3: عندي تراك سميته صعيبة خاطر الدنيا اليوم ولات بالحق صعيبة في رفرها مزيان برشا في بارول فيه كتعمق شوية في الحياة اليومية ان شاء الله يعجب المستمعين وعنده رتور مزيان برشا حتى حما بارتاجاه لي عشان نتاعو كيف كيف شبيه زاد منور اليوم يرحم والديك والديك ونسمع الناس كل ان شاء الله ان شاء الله يجي ريتور بوزيتيف هذاك
0: ان شاء الله. دونك نسمعوا شويه من الدنيا هيك صعيبه
3: صعيبه
0: صعيبه وبعد راجعين في نسمه صيف.

0: برافو، يعطيك الصحة والله، حاجة حلوة برشا، مازال برشا مفاجآت نصور من خلال العرض.
1: أي برشا مفاجآت وبرشا حوايج مزيانة بالحق، فما عباد مش تتوقع الحضور هذا، يعني متفائل برشا برجولية بالحفلة هذه واستنيناها عنا برشا. ونحب نشكر حما وياب هما اللي جريوا معنا باش خذوا الموافقة من عند دار الشعب ومن عند مدير المهرجان كله، وإن شاء الله معنا نكونوا في عند حسن الظن.
0: حفلة تكون شبابية عائلية والأمبيونس تكون حلوة برشا إن شاء الله. دونك الموعد باش يكون نهار 6 أوت في دار الشعب، بداية من العشرة نتاع الليلة.
1: هي نورمالمون
0: 8 ونص. 8 ونص حنثبت دونك في الأفيش موجودة عندي. دونك 8 ونصف نتاع الليل. دونك في دار الشعب بمساكن سعر التذاكر 10,000، دونك ماهيش غالي،
2: اكسيسيبل غالي، وماذا بينا مساكن الكل تنورنا وتشرفنا غادي نعملوا جو الناس الكل مع بعضنا وتمشي كان حفله بيز ونظم.
1: وعاملين نحن اوفر توا على 5 تيكيات، 5 غراتوي
0: سي بيان،
1: انا كي يجيو 5 من الناس بياخذوا تيكيات فما واحده غراتوي،
2: وفما كادوات باش تربحوا نورمالمون
3: ليلة الإيفينمون إن شاء الله، ليلة السهرة باش تكون
2: بالقرعة
3: واللي وباش نخليو العباد تتشجع باش تجي وباش يحضروا معانا وباش باش نعملوا حفلة مزيانة إن شاء الله.
1: اون بون امبريسيون.
3: إي
0: دونك باش نخليكم كلمة، يعني ميساج أخير ربما للحبايب الراب، للناس اللي اليوم تحب تكتشف زادة كيف هي فرصة اليوم حتى اللي ما يحبش الراب راهو فرصة باش يكتشف ولاد بلاد ويكتشف اليوم شباب يخرج في الطاقة نتاعو اليوم بأغاني حلوة برشا، وشفنا حتى الريتم يعني هذا اكزامبل صغير، نتصور برشا مفاجآت تستنى فيهم. نبدا بيك محمد ونعملوا التور دو تابل.
4: نحب نقول له مرحبا بكم الناس الكل يجاو معنا يكتشفوا بلوتو، ما عندك ما تخسر كي باش تجيب، بالعكس فما 10 تيستوات معناها حفله باية وموزيكا متنوعة برشا، معناها فما برشا ستيلات، حتى ما تحبش يمكن ستيل معين فما بلا معناها برشا ستيلات اخرين. ونحيي كل من يسمع فينا على راديو مساكن، ونحيي كل من شجعنا باش نجمو نقدمو باش نجمو نعملو حفلة باية وباش نعملو موزيكا باية وباش نتحركو. ونحيي عائلتي وبابا وامه وصغاري ومرتي والعائلة الكل، مرحبا بالناس الكل.
0: شبيه
3: حابب نقول لأهالي مدينة مساكن وخارج مدينة مساكن مرحبا بكم إن شاء الله لو 6 أوت عن حفلة نهار الخميس إن شاء الله باش تكون في دار الشعب مساكن، وباش تكون سهرة عائلية شبابية، وماذا بينا العائلات الكل جي وصحابنا وخياتنا الناس الكل كي باش تكون متنوعة فيها راب وفيها تصوير، فهمت، باش تكون حاجة مختلفة باش حتى اللي بيجي باش تفرج ما يقلقوش يعمل جو، هذا اللي بيه الفايدة.
0: أربيكس
1: نحب نشكر ايرم افام على الدعوه هذه، نحب نشكر كل من عنده دخل معنا في المهرجان وفي الحفله وكل، ونحب نقول مساكن لا يقل ولا يقل مالها، احلى ناس مساكن واحلى راديو مساكن. نستناو فيكم على احر من الجمر بصراحه لسيئوت، ونستناو بالحق في حضور كبير برشا، ديديكاس الناس اللي مشاركه في المهرجان كل، ديديكاس للرابيرات اللي مش يحضروا، اخونا راف عدنان ونورث الناس كل، وديديكاس للعائلة اللي مش تحضر اللي مرتي وصغاري والناس مساكن الكل، ومرحبا بالناس الكل ويرحم والديكم.
0: مرحبا
2: إن شاء الله تنورونا ونوروكم، مرحبا بكم الناس الكل نقولكم، وش باش نقول لك آخرين، وعلي وقول لك
0: إن شاء الله الحضور يكون كبير، وأكيد اللي باش يحضر ما هوش باش يندم، واني متأكد الحقيقة الحضور باش يكون كبير وتكون فما نجاح جماهيري كبير برشا من خلال هذا العرض. هذوما دونك تذاكر الحفله هذه ان شاء الله بارتير من غدوه، تنجموا مع زميلتنا منى البيجي من الماتينال وعلاش ليه حتى في العشيه غدوه ان شاء الله في نسمه صيف يكونوا فما تذاكر على ذمتكم، ان شاء الله تكون فما مسابقه صغيره ما هي صعيبه سهله مهله، تكونوا رابحين معنا وتنجموا تكونوا حاضرين في العرض هذا اللي باش يكون يوم 6 اوت بدايه من 8:30 في دار الشعب مساكن. شكرا لكم على الحضور وتلبيه الدعوه، سعيد برشا الحقيقه بحضوركم، نورتونا في الاستوديو، وان شاء الله في يعني بعد العرض نتلقى اكيد موجودين، وان شاء الله بعد العرض نكونوا ملمومين فرحانين بنجاح هذا العرض ان شاء الله. شكرا لك هيب بوراوي اللي رافقنا في الاخراج الفني، احنا موعدنا باش يتجدد غدوه في نفس التوقيت ان شاء الله من ماضي ساعتين للستة نتاع العشيه. نقول لكم شيء طيبه، الى لقاء الناس كلها.
5: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرم الرم.
6: أنا شاي وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
5: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرم الرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرم الرم.
7: تقيد الاشهار على ميرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
8: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
5: تسمعونا
7: على www.rmfm.net.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: قيت الشهر على rmfm. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول سوسة قريبة لكل شيء دي زابارتمون أو ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس إسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: إيه شاشة شاشة إيه وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
2: وأنا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: بليسيتي
5: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك راي ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منها وقراية تحل منها وتخلت ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قراية بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قراية
4: بليسيتي
0: صيف السنة تحلى العشوية في مانيج مساكن بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل مانيج مساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية
4: بليسيتي
6: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية زعما كيفيش في القضية السنة
0: لا يا صاحبي مع اليوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوى مزيان برود وكل شيء موجود وانتي ما زلت تخمم نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الادوات المدرسية والمكتبية 20% على لي باراسكولير ولي جوي والتخفيض على الكاس يزيد ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحذا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000 مش قلتلك أن يوسكولي أراهي المكتبة المثالية
4: بليسيتي
7: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
8: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
7: وشنية هذه وين يركبوا فيها
8: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
7: قد لك شي وين حالن
8: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذا كوشة العيوني مقابل ستيك
7: اي عرفتها
8: قد لك يا حاج ستخيكشوغ مداحو مالي منيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
7: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم
8: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909
7: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
8: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
4: بليسيتي
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
4: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1
4: 71 177 1
1: وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمى فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام. على رمى فام.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: مقيد الشهر على rmfm. جديد عند لندلسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندلسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندلسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: كبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. بقيت الشهر على لرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بابليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
1: الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
2: بقية الشهر على RMFM
3: صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية
4: كبريسيتي
5: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
6: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
7: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
5: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
6: ايه شاشاشا ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
5: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
6: وانا ما زلت نستناه المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
5: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: كبريسيتي
8: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمسكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مسكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660
4: Publicity
9: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
10: المزيكا نون ستوب على RMFM بنت المزيكا نون ستوب على RMFM

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: النوبة.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: rmfm.net.
1: النوبة

0: النوبة.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
3: مقيد الاشهار على rmfm.
4: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
2: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنه حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك نيوس كولي راهي المكتبة المثالية.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك.
0: النوبة.
5: النوبة.

0: En Nuba.
1: En Nuba.
2: أصل الكلام عيون عيون ونبض

0: النوبة
1: النوبة
0: عم الجيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. النوبة.

النوبة النوبة تسمعونا على www.rmfm.net rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: هواك محتاج الشماني.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: يلا سوا.

المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام.

0: زيد شوية يا زيد، تعبت تمشي مع شمس.
1: أبش نفس عبيك تاو.